وزير الداخلية السوري يستعرض مع قادة الأمن الداخلي بالمحافظات مستجدات الواقع الأمني. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب السبت 11 من تموز اجتماعا مع قادة الأمن الداخلي في المحافظات بحضور نائب الوزير وعدد من معاونيه لبحث مستجدات الواقع الأمني ومناقشة الخطط والإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد خطاب ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية والاستجابة السريعة لمختلف البلاغات والحوادث بما يعزز أمن المواطنين. ويأتي الاجتماع بعد سلسلة عمليات أمنية نفذتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية والإطاحة بالخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أن التحقيقات مع أفراد الخلية الإرهابية التي ألقي القبض عليها مؤخرا أثبتت مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف مبنى تابعا لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بالعاصمة دمشق في 19 من أيار الماضي. وأوضحت الوزارة أن اعترافات أفراد الخلية إلى جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية أكدت تنفيذ العملية بهدف استهداف المؤسسات العامة وزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين المواطنين. وأضافت الوزارة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وزارة الدفاع التركية تحيي ذكرى شهداء مجزرة سربرينيتسا. أحيت وزارة الدفاع التركية السبت 11 من تموز الذكرى 31 لمجزرة سربرينيتسا التي ارتكبتها القوات الصربية بحق المسلمين في البوسنة والهرسك عام 1995. وقالت الوزارة في رسالة نشرتها عبر منصة إنسوسيال إن مجزرة سربرينيتسا ستبقى وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدة مشاركة الشعب البوسني آلامه في هذه الذكرى. وتعد مجزرة سربرينيتسا أسوأ إبادة جماعية شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، إذ قتل فيها أكثر من 8000 رجل وفتى بوسني بعد سيطرة القوات الصربية على المدينة في تموز عام 1995. ترامب: الجيش الأمريكي مستعد لتدمير إيران إذا حاولت اغتيالي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت 11 من تموز إن الجيش الأمريكي مستعد لتوجيه رد عسكري واسع ضد إيران إذا أقدمت على محاولة اغتياله أو تنفيذ عملية تستهدفه. وأوضح ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال أنه أصدر تعليمات للقوات المسلحة بالاستعداد للرد في حال وقوع أي محاولة اغتيال، مؤكدا أن الرد سيكون شديدا جدا. وفي سياق متصل قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي السبت إن بلاده ستثأر لمقتل والده المرشد السابق علي خامنئي، مؤكدا أن الانتقام سيكون حتميا. وأضاف خامنئي في تدوينة عبر منصة إكس أنه سيواصل السير على النهج الذي رسمه والده، معتبرا أن الثأر يمثل مطلبا شعبيا إيرانيا. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد

0: التوتر بين واشنطن وطهران واستمرار المفاوضات بين الجانبين بوساطة قطرية وباكستانية للتوصل إلى اتفاق نهائي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت 11 من تموز في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي مستخدمة 3 آليات عسكرية. وذكرت وكالة سانا أن القوة نصبت حاجزا مؤقتا عند مفرق الصمدانية الشرقية وفتشت المارة قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي ذلك بعد توغل قوة أخرى لجيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث فتشت منزلا ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. منتخب سيدات تركيا لكرة الطائرة يهزم منتخب اليابان. حقق منتخب تركيا للسيدات في كرة الطائرة فوزا مستحقا على منتخب اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. وبهذا الفوز يحقق المنتخب التركي فوزه الثامن في البطولة ويواصل عروضه القوية في منافسات دوري الأمم. اللاعب التركي ألطان دوغان يحرز ذهبية كأس التحدي العالمية في الجمباز. أحرز لاعب الجمباز التركي الدولي ألطان دوغان المنتمي إلى نادي بلدية إزمير الكبرى الرياضي الميدالية الذهبية في بطولة كأس التحدي العالمية للجمباز بعد تقديمه أداء مميزا خلال المنافسات. ويعد هذا الإنجاز من أبرز النجاحات التي حققتها رياضة الجمباز التركية على المستوى الدولي، ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل الرياضة التركية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يستقبل الوزير الخليفي ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني السبت 11 تموز وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق له في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وقطر في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب. وتأتي الزيارة في إطار استمرار التواصل بين سوريا وقطر ودعم مسار تطوير العلاقات الثنائية. أنقرة وليفكوشا توقعان مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي. وقعت تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية الجمعة 10 تموز مذكرة تفاهم لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي، وذلك خلال مراسم أقيمت في مجلس جمهورية شمال قبرص التركية في العاصمة ليفكوشا. ووقع المذكرة نائب الرئيس التركي جودة يلمز ورئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستيل بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد أوستيل أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية ستسهم في تطوير قطاع الطاقة ومنح مسيرة التنمية في جمهورية شمال قبرص التركية زخما جديدا، مشددا على أنه يعكس وحدة المصير بين الجانبين.

تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد خطاب ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية والاستجابة السريعة لمختلف البلاغات والحوادث بما يعزز أمن المواطنين. ويأتي الاجتماع بعد سلسلة عمليات أمنية نفذتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية والإطاحة بالخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أن التحقيقات مع أفراد الخلية الإرهابية التي ألقي القبض عليها مؤخرا أثبتت مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف مبنى تابعا لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بالعاصمة دمشق في 19 من أيار الماضي. وأوضحت الوزارة أن اعترافات أفراد الخلية إلى جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية أكدت تنفيذ العملية بهدف استهداف المؤسسات العامة وزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين المواطنين. وأضافت الوزارة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وزارة الدفاع التركية تحيي ذكرى شهداء مجزرة سربرينيتسا. أحيت وزارة الدفاع التركية السبت 11 من تموز الذكرى 31 لمجزرة سربرينيتسا التي ارتكبتها القوات الصربية بحق المسلمين في البوسنة والهرسك عام 1995. وقالت الوزارة في رسالة نشرتها عبر منصة إنسوسيال إن مجزرة سربرينيتسا ستبقى وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدة مشاركة الشعب البوسني آلامه في هذه الذكرى. وتعد مجزرة سربرينيتسا أسوأ إبادة جماعية شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، إذ قتل فيها أكثر من 8000 رجل وفتى بوسني بعد سيطرة القوات الصربية على المدينة في تموز عام 1995. ترامب: الجيش الأمريكي مستعد لتدمير إيران إذا حاولت اغتيالي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت 11 من تموز إن الجيش الأمريكي مستعد لتوجيه رد عسكري واسع ضد إيران إذا أقدمت على محاولة اغتياله أو تنفيذ عملية تستهدفه. وأوضح ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال أنه أصدر تعليمات للقوات المسلحة بالاستعداد للرد في حال وقوع أي محاولة اغتيال، مؤكدا أن الرد سيكون شديدا جدا. وفي سياق متصل، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي السبت إن بلاده ستثأر لمقتل والده المرشد السابق علي خامنئي، مؤكدا أن الانتقام سيكون حتميا. وأضاف خامنئي في تدوينة عبر منصة إكس أنه سيواصل السير على النهج الذي رسمه والده، معتبرا أن الثأر يمثل مطلبا شعبيا إيرانيا. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واستمرار المفاوضات بين الجانبين بوساطة قطرية وباكستانية للتوصل إلى اتفاق نهائي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة.
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت 11 من تموز في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالية.

0: الجوي مستخدمة 3 آليات عسكرية. وذكرت وكالة سانا أن القوة نصبت حاجزا مؤقتا عند مفرق الصمدانية الشرقية وفتشت المارة قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي ذلك بعد توغل قوة أخرى لجيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث فتشت منزلا ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. منتخب سيدات تركيا لكرة الطائرة يهزم منتخب اليابان. حقق منتخب تركيا للسيدات في كرة الطائرة فوزا مستحقا على منتخب اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. وبهذا الفوز يحقق المنتخب التركي فوزه 8 في البطولة ويواصل عروضه القوية في منافسات دوري الأمم. اللاعب التركي ألتان دوغان يحرز ذهبية كأس التحدي العالمية في الجمباز. أحرز لاعب الجمباز التركي الدولي ألتان دوغان المنتمي إلى نادي بلدية إزمير الكبرى الرياضي الميدالية الذهبية في بطولة كأس التحدي العالمية للجمباز بعد تقديمه أداء مميزا خلال المنافسات. ويعد هذا الإنجاز من أبرز النجاحات التي حققتها رياضة الجمباز التركية على المستوى الدولي، ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل الرياضة التركية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات. صدى الفرات معكم دائما.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: تعرف انت اني بحبك انت امتى هتعرف اني بحبك انت انت انت انت امتى هتعرف انت امتى هتعرف
1: سامع الكلام إلك يا جارة
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم لا غلطان يا بي عم بقروش بحكي مع حالي
0: بناجي طيب

0: شيء؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: أنا مش فاهم بتقول إيه.
0: أنت ما بتفهم شيء، أنا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان أنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يستقبل الوزير الخليفي ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني السبت 11 تموز وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق له في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وقطر في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب. وتأتي الزيارة في إطار استمرار التواصل بين سوريا وقطر ودعم مسار تطوير العلاقات الثنائية. أنقرة والفكوشا توقعان مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي. وقعت تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية الجمعة 10 تموز مذكرة تفاهم لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي، وذلك خلال مراسم أقيمت في مجلس جمهورية شمال قبرص التركية في العاصمة الفكوشا. ووقع المذكرة نائب الرئيس التركي جودة يلمز ورئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستيل بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد أوستيل أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية ستسهم في تطوير قطاع الطاقة ومنح مسيرة التنمية في جمهورية شمال قبرص التركية زخما جديدا، مشددا على أنه يعكس وحدة المصير بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يستعرض مع قادة الأمن الداخلي بالمحافظات مستجدات الواقع الأمني. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب السبت 11 تموز اجتماعا مع قادة الأمن الداخلي في المحافظات بحضور نائب الوزير وعدد من معاونيه لبحث مستجدات الواقع الأمني ومناقشة الخطط والإجراءات الرامية إلى تعزيز

تحفيز الأمن والاستقرار. وأكد خطاب ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية والاستجابة السريعة لمختلف البلاغات والحوادث بما يعزز أمن المواطنين. ويأتي الاجتماع بعد سلسلة عمليات أمنية نفذتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العام.

أثبتت مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف مبنى تابع لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بالعاصمة دمشق في 19 من أيار الماضي. وأوضحت الوزارة أن اعترافات أفراد الخلية إلى جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية أكدت تنفيذ العملية بهدف استهداف المؤسسات العامة وزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين المواطنين. وأضافت الوزارة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وزارة الدفاع التركية تحيي ذكرى شهداء مجزرة سربرينيتسا. أحيت وزارة الدفاع التركية السبت 11 من تموز الذكرى 31 لمجزرة سربرينيتسا التي ارتكبتها القوات الصربية بحق المسلمين في البوسنة والهرسك عام 1995. وقالت الوزارة في رسالة نشرتها عبر منصة إنسوسيال إن مجزرة سربرينيتسا ستبقى وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدة مشاركة الشعب البوسني آلامه في هذه الذكرى. وتعد مجزرة سربرينيتسا أسوأ إبادة جماعية شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، إذ قتل فيها أكثر من 8000 رجل وفتى بوسني بعد سيطرة القوات الصربية على المدينة في تموز عام 1995. ترامب: الجيش الأمريكي مستعد لتدمير إيران إذا حاولت اغتيالي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت 11 من تموز إن الجيش الأمريكي مستعد لتوجيه رد عسكري واسع ضد إيران إذا أقدمت على محاولة اغتياله أو تنفيذ عملية تستهدفه. وأوضح ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال أنه أصدر تعليمات للقوات المسلحة بالاستعداد للرد في حال وقوع أي محاولة اغتيال، مؤكدا أن الرد سيكون شديدا جدا. وفي سياق متصل قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي السبت إن بلاده ستثأر لمقتل والده المرشد السابق علي خامنئي، مؤكدا أن الانتقام سيكون حتميا. وأضاف خامنئي في تدوينة عبر منصة إكس أنه سيواصل السير على النهج الذي رسمه والده، معتبرا أن الثأر يمثل مطلبا شعبيا إيرانيا. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واستمرار المفاوضات بين الجانبين بوساطة قطرية وباكستانية للتوصل إلى اتفاق نهائي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت 11 من تموز في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي مستخدمة 3 آليات عسكرية. وذكرت وكالة سانا أن القوة نصبت حاجزا مؤقتا عند مفرق الصمدانية الشرقية وفتشت المارة قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي ذلك بعد توغل قوة أخرى لجيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث فتشت منزلا ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية.

0: منتخب سيدات تركيا لكرة الطائرة يهزم منتخب اليابان. حقق منتخب تركيا للسيدات في كرة الطائرة فوزا مستحقا على منتخب اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. وبهذا الفوز يحقق المنتخب التركي فوزه الثامن في البطولة ويواصل عروضه القوية في منافسات دوري الأمم. اللاعب التركي ألتان دوغان يحرز ذهبية كأس التحدي العالمية في الجمباز. أحرز لاعب الجمباز التركي الدولي ألتان دوغان المنتمي إلى نادي بلدية إزمير الكبرى الرياضي الميدالية الذهبية في بطولة كأس التحدي العالمية للجمباز بعد تقديمه أداء مميزا خلال المنافسات. ويعد هذا الإنجاز من أبرز النجاحات التي حققتها رياضة الجمباز التركية على المستوى الدولي ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل الرياضة التركية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
3: معكم دائما.

مستمعين الأكارم، يمكنكم متابعة إذاعة صدى الفرات على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يستقبل الوزير الخليفي ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني السبت 11 تموز وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق له في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وقطر في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب. وتأتي الزيارة في إطار استمرار التواصل بين سوريا وقطر ودعم مسار تطوير العلاقات الثنائية. أنقرة والفكوشا توقعان مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي. وقعت تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية الجمعة 10 تموز مذكرة تفاهم لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي، وذلك خلال مراسم أقيمت في مجلس جمهورية شمال قبرص التركية في العاصمة الفكوشا. ووقع المذكرة نائب الرئيس التركي جودة يلمز ورئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستيل بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد أوستيل أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية ستسهم في تطوير قطاع الطاقة ومنح مسيرة التنمية في جمهورية شمال قبرص التركية زخما جديدا، مشددا على أنه يعكس وحدة المصير بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يستعرض مع قادة الأمن الداخلي بالمحافظات مستجدات الواقع الأمني. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب السبت 11 تموز اجتماعا مع قادة الأمن الداخلي في المحافظات بحضور نائب الوزير وعدد من معاونيه لبحث مستجدات الواقع الأمني ومناقشة الخطط والإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد خطاب ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية والاستجابة السريعة لمختلف البلاغات والحوادث بما يعزز أمن المواطنين. ويأتي الاجتماع بعد سلسلة عمليات أمنية نفذتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية والإطاحة بالخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أن التحقيقات مع أفراد الخلية الإرهابية التي ألقي القبض عليها مؤخرا

وزارة الدفاع التركية تحيي ذكرى شهداء مجزرة سربرينيتسا. أحيت وزارة الدفاع التركية السبت 11 من تموز الذكرى 31 لمجزرة سربرينيتسا التي ارتكبتها القوات الصربية بحق المسلمين في البوسنة والهرسك عام 1995. وقالت الوزارة في رسالة نشرتها عبر منصة سوسيال إن مجزرة سربرينيتسا ستبقى وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدة مشاركة الشعب البوسني آلامه في هذه الذكرى. وتعد مجزرة سربرينيتسا أسوأ إبادة جماعية شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، إذ قتل فيها أكثر من 8000 رجل وفتى بوسني بعد سيطرة القوات الصربية على المدينة في تموز عام 1995. ترامب: الجيش الأمريكي مستعد لتدمير إيران إذا حاولت اغتيالي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت 11 من تموز إن الجيش الأمريكي مستعد لتوجيه رد عسكري واسع ضد إيران إذا أقدمت على محاولة اغتياله أو تنفيذ عملية تستهدفه. وأوضح ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال أنه أصدر تعليمات للقوات المسلحة بالاستعداد للرد في حال وقوع أي محاولة اغتيال، مؤكدا أن الرد سيكون شديدا جدا. وفي سياق متصل قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي السبت إن بلاده ستثأر لمقتل والده المرشد السابق علي خامنئي، مؤكدا أن الانتقام سيكون حتميا. وأضاف خامنئي في تدوينة عبر منصة إكس أنه سيواصل السير على النهج الذي رسمه والده، معتبرا أن الثأر يمثل مطلبا شعبيا إيرانيا. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واستمرار المفاوضات بين الجانبين بوساطة قطرية وباكستانية للتوصل إلى اتفاق نهائي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت 11 من تموز في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي مستخدمة 3 آليات عسكرية. وذكرت وكالة سانا أن القوة نصبت حاجزا مؤقتا عند مفرق الصمدانية الشرقية وفتشت المارة قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي ذلك بعد توغل قوة أخرى لجيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث فتشت منزلا ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. منتخب سيدات تركيا لكرة الطائرة يهزم منتخب اليابان. حقق منتخب تركيا للسيدات في كرة الطائرة فوزا مستحقا على منتخب اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. وبهذا الفوز يحقق المنتخب التركي فوزه الثامن في البطولة ويواصل عروضه القوية في منافسات دوري الأمم.

0: اللاعب التركي ألطان دوغان يحرز ذهبية كأس التحدي العالمية في الجمباز. أحرز لاعب الجمباز التركي الدولي ألطان دوغان المنتمي إلى نادي بلدية إزمير الكبرى الرياضي الميدالية الذهبية في بطولة كأس التحدي العالمية للجمباز بعد تقديمه أداء مميزا خلال المنافسات. ويعد هذا الإنجاز من أبرز النجاحات التي حققتها رياضة الجمباز التركية على المستوى الدولي، ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل الرياضة التركية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يستقبل الوزير الخليفي ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني السبت 11 من تموز وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق له في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وقطر في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب. وتأتي الزيارة في إطار استمرار التواصل بين سوريا وقطر ودعم مسار تطوير العلاقات الثنائية. أنقرة والفكوشا توقعان مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي. وقعت تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية الجمعة 10 من تموز مذكرة تفاهم لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي، وذلك خلال مراسم أقيمت في مجلس جمهورية شمال قبرص التركية في العاصمة الفكوشا. ووقع المذكرة نائب الرئيس التركي جودة يلمز ورئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستيل بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد أوستيل أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية ستسهم في تطوير قطاع الطاقة ومنح مسيرة التنمية في جمهورية شمال قبرص التركية زخما جديدا، مشددا على أنه يعكس وحدة المصير بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يستعرض مع قادة الأمن الداخلي بالمحافظات مستجدات الواقع الأمني. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب السبت 11 من تموز اجتماعا مع قادة الأمن الداخلي في المحافظات بحضور نائب الوزير وعدد من معاونيه لبحث مستجدات الواقع الأمني ومناقشة الخطط والإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد خطاب ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية والاستجابة السريعة لمختلف البلاغات والحوادث بما يعزز أمن المواطنين. ويأتي الاجتماع بعد سلسلة عمليات أمنية نفذتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية والإطاحة بالخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أن التحقيقات مع أفراد الخلية الإرهابية التي ألقي القبض عليها مؤخرا أثبتت مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف مبنى تابعا لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بالعاصمة دمشق في 19 من أيار الماضي.

أحيت وزارة الدفاع التركية السبت 11 من تموز الذكرى 31 لمجزرة سربرينيتسا التي ارتكبتها القوات الصربية بحق المسلمين في البوسنة والهرسك عام 1995. وقالت الوزارة في رسالة نشرتها عبر منصة سوسيال إن مجزرة سربرينيتسا ستبقى وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدة مشاركة الشعب البوسني آلامه في هذه الذكرى. وتعد مجزرة سربرينيتسا أسوأ إبادة جماعية شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، إذ قتل فيها أكثر من 8000 رجل وفتى بوسني بعد سيطرة القوات الصربية على المدينة في تموز عام 1995. ترامب: الجيش الأمريكي مستعد لتدمير إيران إذا حاولت اغتيالي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت 11 من تموز إن الجيش الأمريكي مستعد لتوجيه رد عسكري واسع ضد إيران إذا أقدمت على محاولة اغتياله أو تنفيذ عملية تستهدفه. وأوضح ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال أنه أصدر تعليمات للقوات المسلحة بالاستعداد للرد في حال وقوع أي محاولة اغتيال، مؤكدا أن الرد سيكون شديدا جدا. وفي سياق متصل قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي السبت إن بلاده ستثأر لمقتل والده المرشد السابق علي خامنئي، مؤكدا أن الانتقام سيكون حتميا. وأضاف خامنئي في تدوينة عبر منصة إكس أنه سيواصل السير على النهج الذي رسمه والده، معتبرا أن الثأر يمثل مطلبا شعبيا إيرانيا. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واستمرار المفاوضات بين الجانبين بوساطة قطرية وباكستانية للتوصل إلى اتفاق نهائي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت 11 من تموز في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي مستخدمة 3 آليات عسكرية. وذكرت وكالة سانا أن القوة نصبت حاجزا مؤقتا عند مفرق الصمدانية الشرقية وفتشت المارة قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي ذلك بعد توغل قوة أخرى لجيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث فتشت منزلا ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. منتخب سيدات تركيا لكرة الطائرة يهزم منتخب اليابان. حقق منتخب تركيا للسيدات في كرة الطائرة فوزا مستحقا على منتخب اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. وبهذا الفوز يحقق المنتخب التركي فوزه الثامن في البطولة ويواصل عروضه القوية في منافسات دوري الأمم. اللاعب التركي ألطان دوغان يحرز ذهبية كأس التحدي العالمية في الجمباز.

0: أحرز لاعب الجمباز التركي الدولي ألطان دوغان المنتمي إلى نادي بلدية إزمير الكبرى الرياضي الميدالية الذهبية في بطولة كأس التحدي العالمية للجمباز بعد تقديمه أداء مميزا خلال المنافسات. ويعد هذا الإنجاز من أبرز النجاحات التي حققتها رياضة الجمباز التركية على المستوى الدولي، ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل الرياضة التركية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم.

هم هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما، معكم دائما.
1: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعى بحبل ودك

سعاد. انا انا انا انا انا قل

المتيم مأتنا. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصلي فالمتيم ما اتنس أنيت قالت كم تئن أجبتها هذا أنين مفارق بالموت.

انا يا سعاد انا يا سعاد بحبل ودك وافق لم انسى ذكرك في الصباح وفي الغلس اني قالت كم تئن واجبتها هذا انين مفارق بالموت خاس قالت اما يشفيك قلت لها اللقاء قالت ازيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس ترى سعاد بضد ما أقرأ أنا أقرأ لم نشرح فتقرأ لي يا بس

0: بلغ الصدى وكتب لكم ما فينا من جرم أمرين وظهر عن جيدا الله
1: أقول لك جيد غريب
0: تقرمي تقرمي لك يسهل

يروح إيه, ايوه ايوه ايوه اتذكر زمان الماضي, ذكر ذكر ذكر قلبي, ايوه هو

قولوا لها.

فإن عبدتها لا إشراك بالله لأنني في

كثرا كثرا حسنا وجملنا وحلنا فإن عبدتها لا إشراك بالله.

عنك سوداء حبشية ولولا سواد المسك منبع غاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشراء يا اكتب ما سرك على شرح اللفادي جودي يا بو.

يبوك ثم سواك على شرح الأفعاد يجوب لا تفتخر يا بلا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلا يا بابا يا روح عاشر أصيلا

ابتسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بال.

جعلتك قبلتي.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها، أجيب أجيب أجيب أجيب إلى ليال كنت إلفي بها. أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي، وخالي لم يزل بدراك خالي. كتبت إليك عرض الخال، كتبت إليك عرض الخال لفا بدمع سح مني كالليالي، ولم أرفع

النواك وافاني الطبيب عيا واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عياد بي افكر بذكر الماضيات عياد من امان يا يابا يا

يا عيني دهبي فكروا بذكر الماضي تعيال. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني. يا بدا بي فكر بذكر الماضي تايا. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى. يا بل الناس بالعام عيدين، يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين، الفطر والضحى ونبرؤ يا الحلوين اروى كل الليالي عيال.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت.

0: a bit.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يستقبل الوزير الخليفي ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني السبت 11 من تموز وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد

محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق له في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وقطر في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب. وتأتي الزيارة في إطار استمرار التواصل بين سوريا وقطر ودعم مسار تطوير العلاقات الثنائية. أنقرة والفكوشا توقعان مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي. وقعت تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية الجمعة 10 تموز مذكرة تفاهم لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي، وذلك خلال مراسم أقيمت في مجلس جمهورية شمال قبرص التركية في العاصمة الإفكوشا. ووقع المذكرة نائب الرئيس التركي جودة يلمز ورئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستيل بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد أوستيل أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية ستسهم في تطوير قطاع الطاقة ومنح مسيرة التنمية في جمهورية شمال قبرص التركية زخما جديدا، مشددا على أنه يعكس وحدة المصير بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يستعرض مع قادة الأمن الداخلي بالمحافظات مستجدات الواقع الأمني. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب السبت 11 تموز اجتماعا مع قادة الأمن الداخلي في المحافظات بحضور نائب الوزير وعدد من معاونيه لبحث مستجدات الواقع الأمني ومناقشة الخطط والإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد خطاب ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية والاستجابة السريعة لمختلف البلاغات والحوادث بما يعزز أمن المواطنين. ويأتي الاجتماع بعد سلسلة عمليات أمنية نفذتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية والإطاحة بالخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أن التحقيقات مع أفراد الخلية الإرهابية التي ألقي القبض عليها مؤخرا أثبتت مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف مبنى تابعا لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بالعاصمة دمشق في 19 أيار الماضي. وأوضحت الوزارة أن اعترافات أفراد الخلية إلى جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية أكدت تنفيذ العملية بهدف استهداف المؤسسات العامة وزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين المواطنين. وأضافت الوزارة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وزارة الدفاع التركية تحيي ذكرى شهداء مجزرة سربرينيتسا. أحيت وزارة الدفاع التركية السبت 11 تموز الذكرى 31 لمجزرة سربرينيتسا التي ارتكبتها القوات الصربية بحق المسلمين في البوسنة والهرسك عام 1995. وقالت الوزارة في رسالة نشرتها عبر منصة إنسوسيال
إن مجزرة سيربرينيتسا ستبقى وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدة مشاركة الشعب البوسني.

كلامه في هذه الذكرى، وتعد مجزرة سربرينيتسا أسوأ إبادة جماعية شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، إذ قتل فيها أكثر من 8000 رجل وفتى بوسني بعد سيطرة القوات الصربية على المدينة في تموز عام 1995.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت 11 من تموز إن الجيش الأمريكي مستعد لتوجيه رد عسكري واسع ضد إيران إذا أقدمت على محاولة اغتياله أو تنفيذ عملية تستهدفه. وأوضح ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال أنه أصدر تعليمات للقوات المسلحة بالاستعداد للرد في حال وقوع أي محاولة اغتيال، مؤكدا أن الرد سيكون شديدا جدا. وفي سياق متصل قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي السبت إن بلاده ستثأر لمقتل والده المرشد السابق علي خامنئي، مؤكدا أن الانتقام سيكون حتميا. وأضاف خامنئي في تدوينة عبر منصة إكس أنه سيواصل السير على النهج الذي رسمه والده، معتبرا أن الثأر يمثل مطلبا شعبيا إيرانيا. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واستمرار المفاوضات بين الجانبين بوساطة قطرية وباكستانية للتوصل إلى اتفاق نهائي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت 11 من تموز في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي مستخدمة 3 آليات عسكرية. وذكرت وكالة سانا أن القوة نصبت حاجزا مؤقتا عند مفرق الصمدانية الشرقية وفتشت المارة قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي ذلك بعد توغل قوة أخرى لجيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث فتشت منزلا ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. منتخب سيدات تركيا لكرة الطائرة يهزم منتخب اليابان. حقق منتخب تركيا للسيدات في كرة الطائرة فوزا مستحقا على منتخب اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. وبهذا الفوز يحقق المنتخب التركي فوزه الثامن في البطولة ويواصل عروضه القوية في منافسات دوري الأمم. اللاعب التركي ألتان دوغان يحرز ذهبية كأس التحدي العالمية في الجمباز. أحرز لاعب الجمباز التركي الدولي ألتان دوغان المنتمي إلى نادي بلدية إزمير الكبرى الرياضي الميدالية الذهبية في بطولة كأس التحدي العالمية للجمباز بعد تقديمه أداء مميزا خلال المنافسات. ويعد هذا الإنجاز من أبرز النجاحات التي حققتها رياضة الجمباز التركية على المستوى الدولي، ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل الرياضة التركية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. راديو صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن

كان المال سبباً في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يستقبل الوزير الخليفي ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني السبت 11 من تموز وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق له في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وقطر في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب. وتأتي الزيارة في إطار استمرار التواصل بين سوريا وقطر ودعم مسار تطوير العلاقات الثنائية.

أنقرة والفكوشا توقعان مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي. وقعت تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية الجمعة 10 تموز مذكرة تفاهم لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي، وذلك خلال مراسم أقيمت في مجلس جمهورية شمال قبرص التركية في العاصمة الفكوشا. ووقع المذكرة نائب الرئيس التركي جودة يلمز ورئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستيل بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد أوستيل أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية ستسهم في تطوير قطاع الطاقة ومنح مسيرة التنمية في جمهورية شمال قبرص التركية زخما جديدا، مشددا على أنه يعكس وحدة المصير بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يستعرض مع قادة الأمن الداخلي بالمحافظات مستجدات الواقع الأمني. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب السبت 11 تموز اجتماعا مع قادة الأمن الداخلي في المحافظات بحضور نائب الوزير وعدد من معاونيه لبحث مستجدات الواقع الأمني ومناقشة الخطط والإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد خطاب ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية والاستجابة السريعة لمختلف البلاغات والحوادث بما يعزز أمن المواطنين. ويأتي الاجتماع بعد سلسلة عمليات أمنية نفذتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية والإطاحة بالخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أن التحقيقات مع أفراد الخلية الإرهابية التي ألقي القبض عليها مؤخرا أثبتت مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف مبنى تابعا لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بالعاصمة دمشق في 19 أيار الماضي. وأوضحت الوزارة أن اعترافات أفراد الخلية إلى جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية أكدت تنفيذ العملية بهدف استهداف المؤسسات العامة وزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين المواطنين. وأضافت الوزارة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وزارة الدفاع التركية تحيي ذكرى شهداء مجزرة سربرينيتسا. أحيت وزارة الدفاع التركية السبت 11 تموز الذكرى 31 لمجزرة سربرينيتسا التي ارتكبتها القوات الصربية بحق المسلمين في البوسنة والهرسك عام 1995. وقالت الوزارة في رسالة نشرتها عبر منصة إنسوسيال إن مجزرة سربرينيتسا ستبقى وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدة مشاركة الشعب البوسني آلامه في هذه الذكرى. وتعد مجزرة سربرينيتسا أسوأ إبادة جماعية شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، إذ قتل فيها أكثر من 8000 رجل وفتى بوسني بعد سيطرة القوات الصربية على المدينة في تموز عام 1995. ترامب: الجيش الأمريكي مستعد لتدمير إيران إذا حاولت اغتيالي.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت 11 من تموز إن الجيش الأمريكي مستعد لتوجيه رد عسكري واسع ضد إيران إذا أقدمت على محاولة اغتياله أو تنفيذ عملية تستهدفه. وأوضح ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال أنه

0: أي مؤكداً أن الانتقام سيكون حتمياً. وأضاف خامنئي في تدوينة عبر منصة إكس أنه سيواصل السير على النهج الذي رسمه والده، معتبراً أن الثأر يمثل مطلباً شعبياً إيرانياً. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واستمرار المفاوضات بين الجانبين بوساطة قطرية وباكستانية للتوصل إلى اتفاق نهائي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت 11 تموز في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي مستخدمة 3 آليات عسكرية. وذكرت وكالة سانا أن القوة نصبت حاجزا مؤقتا عند مفرق الصمدانية الشرقية وفتشت المارة قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي ذلك بعد توغل قوة أخرى لجيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث فتشت منزلا ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. منتخب سيدات تركيا لكرة الطائرة يهزم منتخب اليابان. حقق منتخب تركيا للسيدات في كرة الطائرة فوزا مستحقا على منتخب اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. وبهذا الفوز يحقق المنتخب التركي فوزه 8 في البطولة ويواصل عروضه القوية في منافسات دوري الأمم. اللاعب التركي ألتان دوغان يحرز ذهبية كأس التحدي العالمية في الجمباز. أحرز لاعب الجمباز التركي الدولي ألتان دوغان المنتمي إلى نادي بلدية إزمير الكبرى الرياضي الميدالية الذهبية في بطولة كأس التحدي العالمية للجمباز بعد تقديمه أداء مميزا خلال المنافسات. ويعد هذا الإنجاز من أبرز النجاحات التي حققتها رياضة الجمباز التركية على المستوى الدولي، ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل الرياضة التركية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في ذكرى سربنيتسا: لن ننسى الإبادة أبداً.

أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت في الذكرى 31 لإبادة سربرينيتسا أن المجزرة لن تنسى أبدا، مترحما على أكثر من 8000 من مسلمي البوسنة والهرسك الذين قتلوا عام 1995 على يد القوات الصربية. وجاءت تصريحات أردوغان في رسالة قرأتها وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزديمير غوكتاش خلال مراسم إحياء الذكرى في مدينة سربرينيتسا شرقي البوسنة والهرسك، حيث شدد على مواصلة تركيا دعم وحدة البوسنة والهرسك وسيادتها والعمل من أجل منع تكرار مثل هذه الجرائم. وأضاف أن ما يجري في غزة يؤكد أن المجتمع الدولي لم يستخلص الدروس اللازمة من مأساة سربرينيتسا، داعيا إلى نظام دولي أكثر عدلا ومسؤولية. كما أحيت عقيلة الرئيس التركي أمين أردوغان ذكرى الضحايا، مؤكدة أن استذكار سربرينيتسا يهدف إلى إبقاء الضمير الإنساني حيا ومنع تكرار المآسي. كما شهدت منطقة بيرم باشا في مدينة إسطنبول أمس السبت مسيرة لإحياء الذكرى 31 للإبادة الجماعية في سربرينيتسا بمشاركة مسؤولين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومواطنين. وانطلقت المسيرة من أمام مسجد الشهيد كامل بلقان إلى حديقة بيرم باشا، حيث أكد المشاركون ضرورة عدم نسيان المجزرة التي ارتكبتها القوات الصربية بحق أكثر من 8000 من مسلمي البوسنة والهرسك عام 1995 ومنع تكرارها.

رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس الشارع. أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا الدكتور عصام الخليف وأعضاء المحكمة أمس السبت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق إذانا ببدء مهامهم رسميا. وكان الشرع قد أصدر المرسوم رقم 149 لعام 2026 القاضي بتعيين رئيس المحكمة وأعضائها، لتتولى المحكمة مؤقتا مهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين وتفسير نصوص الإعلان الدستوري إلى حين صدور القانون الناظم لعملها. الشرع يبحث مع وزير الدولة القطري تعزيز التعاون والاستثمار. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت مع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي في قصر الشعب بدمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وقطر وتوسيع التعاون في مجالات إعادة الإعمار والاستجابة الإنسانية والاستثمار

وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. ويأتي اللقاء بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون في مجال الدراسات والتدريب الدبلوماسي في إطار دعم مسار الانفتاح والتعاون بين البلدين. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والأردني دعم سوريا وتطورات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والأردني أيمن الصفدي في اتصالين هاتفيين منفصلين تطورات الأوضاع في سوريا، مؤكدين أهمية دعم وحدتها وأمنها واستقرارها ومواصلة مسيرة إعادة البناء إلى جانب إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والتدخلات في شؤونها الداخلية. كما تناولت المباحثات تطورات المنطقة وسبل خفض التصعيد واستعادة مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا وكل من مصر والأردن، والتأكيد على مواصلة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية.

0: وزير الطاقة السوري يوضح أسباب ازدحام محطات الوقود ويعتذر للمواطنين. اعتذر وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير أمس السبت للمواطنين عن الازدحام الذي شهدته محطات الوقود خلال الفترة الماضية، موضحا أن الأزمة نتجت عن استبعاد شحنة بنزين غير مطابقة للمواصفات وتراجع كميات الاستجرار في بعض المحطات وارتفاع الطلب بعد إعلان تخفيض الأسعار. وأكد البشير أن الوزارة ضاعفت كميات التزويد وسرعت عمليات النقل والتوزيع وكثفت الرقابة، مشيرا إلى تنظيم 179 ضبطا بحق محطات ومستودعات مخالفة. كما أعلنت الوزارة ضخ أكثر من 25 مليون لتر من البنزين والمازوت إلى محطات الوقود في مختلف المحافظات، ما أسهم في تراجع الازدحام وعودة الحركة إلى طبيعتها في معظم المناطق. وفاة طفلين وإنقاذ 15 مدنياً إثر غرق عبارة في دير الزور وتواصل البحث عن مفقودين. توفي طفلان وأنقذ 15 مدنياً فجر الأحد إثر غرق عبارة كانت تقل أكثر من 35 شخصاً في نهر الفرات بمدينة دير الزور بعد تعطلها وانجرافها بفعل التيار واصطدامها بالجسر الحربي العائم المؤقت. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه بالتعاون مع الأهالي ووزارتي الصحة والدفاع تواصل عمليات البحث والإنقاذ باستخدام فرق الإنقاذ المائي وطائرات مسيرة حرارية، فيما أكد المشفى الوطني في دير الزور أن حالة المصابين الذين وصلوا إليه مستقرة. الأمن الداخلي في دير الزور يقبض على متورط بنشاطات أمنية لدى النظام البائد. أعلنت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دير الزور السبت إلقاء القبض على فراس عبد الحميد المخلف بتهمة التورط في نشاطات عسكرية وأمنية لدى النظام البائد. وذكرت الجهات المختصة أن التحقيقات أظهرت قيادته مجموعة مسلحة ضمن ميليشيات رديفة للنظام البائد تتبع للمدعو نواف راغب البشير، إلى جانب مسؤوليته عن اعتقال أحد المواطنين وإخفائه قسريا، مؤكدة استمرار التحقيقات تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أعلن الديوان الأميري القطري صباح الأحد وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما. وأوضح الديوان الأميري في بيان أن الشيخ حمد توفي صباح 12 من تموز 2026 داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ومشيدا بما قدمه لوطنه وأمته العربية والإسلامية. وتولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حكم قطر عام 1995 قبل أن يسلم مقاليد الحكم إلى نجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 25 من حزيران عام 2013. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في ذكرى سربينيتسا: لن ننسى الإبادة أبدا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت في الذكرى 31 لإبادة سربرينيتسا أن المجزرة لن تنسى أبدا، مترحما على أكثر من 8000 من مسلمي البوسنة والإرسك الذين قتلوا عام 1995 على يد القوات الصربية. وجاءت تصريحات أردوغان في رسالة قرأتها وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكتاش خلال مراسم إحياء الذكرى في مدينة سربرينيتسا شرقي البوسنة والهرسك، حيث شدد على مواصلة تركيا دعم وحدة البوسنة والهرسك وسيادتها والعمل من أجل منع تكرار مثل هذه الجرائم. وأضاف أن ما يجري في غزة يؤكد أن المجتمع الدولي لم يستخلص الدروس اللازمة من مأساة سربرينيتسا، داعيا إلى نظام دولي أكثر عدلا ومسؤولية. كما أحيت عقيلة الرئيس التركي أمين أردوغان ذكرى الضحايا مؤكدة أن

أكثر من 8000 من مسلمي البوسنة والهرسك عام 1995 ومنع تكرارها. رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس الشرع. أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا الدكتور عصام الخليف وأعضاء المحكمة أمس السبت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق إذانا ببدء مهامهم رسميا. وكان الشرع قد أصدر المرسوم رقم 149 لعام 2026 القاضي بتعيين رئيس المحكمة وأعضائها لتتولى المحكمة مؤقتا مهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين وتفسير نصوص الإعلان الدستوري إلى حين صدور القانون الناظم لعملها. الشرع يبحث مع وزير الدولة القطري تعزيز التعاون والاستثمار. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت مع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي في قصر الشعب بدمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وقطر وتوسيع التعاون في مجالات إعادة الإعمار والاستجابة الإنسانية والاستثمار. وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. ويأتي اللقاء بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون في مجال الدراسات والتدريب الدبلوماسي في إطار دعم مسار الانفتاح والتعاون بين البلدين. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والأردني دعم سوريا وتطورات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي أكان فيدان أمس السبت مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والأردني أيمن الصفدي في اتصالين هاتفيين منفصلين تطورات الأوضاع في سوريا مؤكدين أهمية دعم وحدتها وأمنها واستقرارها ومواصلة مسيرة إعادة البناء إلى جانب إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والتدخلات في شؤونها الداخلية. كما تناولت المباحثات تطورات المنطقة وسبل خفض التصعيد واستعادة مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا وكل من مصر والأردن والتأكيد على مواصلة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية. وزير الطاقة السوري يوضح أسباب ازدحام محطات الوقود ويعتذر للمواطنين. اعتذر وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير أمس السبت للمواطنين عن الازدحام الذي شهدته محطات الوقود خلال الفترة الماضية موضحا أن الأزمة نتجت عن استبعاد شحنة بنزين غير مطابقة للمواصفات وتراجع كميات الاستجرار في بعض المحطات وارتفاع الطلب بعد إعلان تخفيض الأسعار. وأكد البشير أن الوزارة ضاعفت كميات التزويد وسرعت عمليات النقل والتوزيع وكثفت الرقابة مشيرا إلى تنظيم 179 ضبطا بحق محطات ومستودعات مخالفة. كما أعلنت الوزارة ضخ أكثر من 25 مليون لتر من البنزين والمازوت إلى محطات الوقود في مختلف المحافظات ما أسهم في تراجع الازدحام وعودة الحركة إلى طبيعتها في معظم المناطق. وفاة طفلين وإنقاذ 15 مدنيا إثر غرق عبارة في دير الزور وتواصل البحث عن مفقودين.

0: توفي طفلان وأنقذ 15 مدنيا فجر الأحد إثر غرق عبارة كانت تقل أكثر من 35 شخصا في نهر الفرات بمدينة دير الزور بعد تعطلها وانجرافها بفعل التيار واصطدامها بالجسر الحربي العائم المؤقت. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه بالتعاون مع الأهالي ووزارتي الصحة والدفاع تواصل عمليات البحث والإنقاذ باستخدام فرق الإنقاذ المائي وطائرات مسيرة حرارية، فيما أكد المشفى الوطني في دير الزور أن حالة المصابين الذين وصلوا إليه مستقرة. الأمن الداخلي في دير الزور يقبض على متورط بنشاطات أمنية لدى النظام البائد. أعلنت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دير الزور السبت إلقاء القبض على فراس عبد الحميد المخلف بتهمة التورط في نشاطات عسكرية وأمنية لدى النظام البائد. وذكرت الجهات المختصة أن التحقيقات أظهرت قيادته مجموعة مسلحة ضمن ميليشيات رديفة للنظام البائد تتبع للمدعو نواف راغب البشير، إلى جانب مسؤوليته عن اعتقال أحد المواطنين وإخفائه قسريا، مؤكدة استمرار التحقيقات تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أعلن الديوان الأميري القطري صباح الأحد وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما. وأوضح الديوان الأميري في بيان أن الشيخ حمد توفي صباح 12 من تموز 2026 داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ومشيدا بما قدمه لوطنه وأمته العربية والإسلامية. وتولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حكم قطر عام 1995 قبل أن يسلم مقاليد الحكم إلى نجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 25 من حزيران عام 2013. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى.

انس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خاف

خافوا ومن جزعوا تقول إنهم بله ويعوزهم ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا فكل جاه عدا الدولار منتقص وكل تاج بلا الدولار منخلع فلا زعامة إلا ما يقررها ولا شريعة إلا حين يشترع تلك الملايين أغرتها ملاسته فسبحوه وفي محرابه ركعوا تأتي إليه الحسان الغيد طائعة وعن سواه فإن الغيد تمتنع كم ظبية صادها الدولار فانسجمت والشاهدان عليها الليل والهلع لا تطمعن بشيء لست تملكه واقنع فإن عفيف النفس يقتنع لا تطمعن بشيء لست تملكه واقنع فإن عفيف النفس يقتنع تكدس المال فوق المال منتشيا أما رأيت عبيد المال قد صرعوا كم فتنة جرها مال على رجل بالأمس كان خليا ما به وجع يخوض بحرا عتي الموج ملتطما والناس مبتلع فيه ومبتلع كم من فتى لاهث والمال يسبقه وقبل أن يستجيب المال ينقطع تظن مالك يسمو فيك مرتبة من قال إن الفتى بالمال يرتفع تظن مالك يسمو فيك مرتبة من قال إن الفتى بالمال يرتفع يدوس من أجله حتى كرامته وفي أعز عزيز عنده يقع اجمع غلالك لا تجمع غلالهم اجمع غلالك لا تجمع غلالهم هم عشبوا الأرض هم رووا وهم زرعوا مستمعين الكرام المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه وإن أمسكه كان له منه التعب والهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي إنما له من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله ويغنينا عن حرامه ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه مستمعينا السعيد من كان المال في يده والشقي من جعل المال في قلبه السعيد من كان المال في يده والشقي من جعل المال في قلبه

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في ذكرى سربينيتسا: لن ننسى الإبادة أبدا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت في الذكرى 31 لإبادة سربرينيتسا أن المجزرة لن تنسى أبدا، مترحما على أكثر من 8000 من مسلمي البوسنة والإرسك الذين قتلوا عام 1995 على يد القوات الصربية. وجاءت تصريحات أردوغان في رسالة قرأتها وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكتاش خلال مراسم إحياء الذكرى في مدينة سربرينيتسا شرقي البوسنة والهرسك، حيث شدد على مواصلة تركيا دعم وحدة البوسنة والهرسك وسيادتها والعمل من أجل منع تكرار مثل هذه الجرائم. وأضاف أن ما يجري في غزة يؤكد أن المجتمع الدولي لم يستخلص الدروس اللازمة من مأساة سربرينيتسا، داعيا إلى نظام دولي أكثر عدلا ومسؤولية. كما أحيت عقيدة الرئيس التركي أمين أردوغان ذكرى الضحايا، مؤكدة أن استذكار سربرينيتسا يهدف إلى إبقاء الضمير الإنساني حيا ومنع تكرار المآسي. كما شهدت منطقة بيرم باشا في مدينة إسطنبول أمس السبت مسيرة لإحياء الذكرى 31 للإبادة الجماعية في سربرينيتسا بمشاركة مسؤولين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومواطنين. وانطلقت المسيرة من أمام مسجد الشهيد كامل بلقان إلى حديقة بيرم باشا، حيث أكد المشاركون ضرورة عدم نسيان المجزرة التي ارتكبتها القوات الصربية بحق أكثر من 8000 من مسلمي البوسنة والهرسك عام 1995 ومنع تكرارها. رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس الشرع. أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا

دكتور عصام الخليف وأعضاء المحكمة أمس السبت. اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق إذانا ببدء مهامهم رسميا. وكان الشرع قد أصدر المرسوم رقم 149 لعام 2026 القاضي بتعيين رئيس المحكمة وأعضائها، لتتولى المحكمة مؤقتا مهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين وتفسير نصوص الإعلان الدستوري إلى حين صدور القانون الناظم لعملها. الشرع يبحث مع وزير الدولة القطري تعزيز التعاون والاستثمار. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت مع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي في قصر الشعب بدمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وقطر وتوسيع التعاون في مجالات إعادة الإعمار والاستجابة الإنسانية والاستثمار. وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. ويأتي اللقاء بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون في مجال الدراسات والتدريب الدبلوماسي في إطار دعم مسار الانفتاح والتعاون بين البلدين. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والأردني دعم سوريا وتطورات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والأردني أيمن الصفدي في اتصالين هاتفيين منفصلين تطورات الأوضاع في سوريا، مؤكدين أهمية دعم وحدتها وأمنها واستقرارها ومواصلة مسيرة إعادة البناء إلى جانب إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والتدخلات في شؤونها الداخلية. كما تناولت المباحثات تطورات المنطقة وسبل خفض التصعيد واستعادة مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا وكل من مصر والأردن والتأكيد على مواصلة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية. وزير الطاقة السوري يوضح أسباب ازدحام محطات الوقود ويعتذر للمواطنين. اعتذر وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير أمس السبت للمواطنين عن الازدحام الذي شهدته محطات الوقود خلال الفترة الماضية، موضحا أن الأزمة نتجت عن استبعاد شحنة بنزين غير مطابقة للمواصفات وتراجع كميات الاستجرار في بعض المحطات وارتفاع الطلب بعد إعلان تخفيض الأسعار. وأكد البشير أن الوزارة ضاعفت كميات التزويد وسرعت عمليات النقل والتوزيع وكثفت الرقابة، مشيرا إلى تنظيم 179 ضبطا بحق محطات ومستودعات مخالفة. كما أعلنت الوزارة ضخ أكثر من 25 مليون لتر من البنزين والمازوت إلى محطات الوقود في مختلف المحافظات، ما أسهم في تراجع الازدحام وعودة الحركة إلى طبيعتها في معظم المناطق. وفاة طفلين وإنقاذ 15 مدنيا إثر غرق عبارة في دير الزور وتواصل البحث عن مفقودين. توفي طفلان وأنقذ 15 مدنيا فجر الأحد إثر غرق عبارة كانت تقل أكثر من 35 شخصا
في نهر الفرات بمدينة دير الزور بعد تعطلها وانجرافها بفعل التيار واصطدامها بالجسر الحربي العائم المؤقت. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه بالتعاون مع الأهالي ووزارتي الصحة والدفاع تواصل عمليات البحث والإنقاذ باستخدام فرق الإنقاذ المائي وطائرات مسيرة حرارية. فيما أكد المشفى الوطني في دير الزور أن حالة المصابين الذين وصلوا إليه مستقرة. الأمن الداخلي في دير الزور يقبض على متورط بنشاطات أمنية لدى النظام البائد.

0: تتبع للمدعو نواف راغب البشير إلى جانب مسؤوليته عن اعتقال أحد المواطنين وإخفائه قسريا، مؤكدة استمرار التحقيقات تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أعلن الديوان الأميري القطري صباح الأحد وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما. وأوضح الديوان الأميري في بيان أن الشيخ حمد توفي صباح 12 من تموز 2026، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ومشيدا بما قدمه لوطنه وأمته العربية والإسلامية. وتولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حكم قطر عام 1995 قبل أن يسلم مقاليد الحكم إلى نجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 25 من حزيران عام 2013. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير.

من البدين الذي يحتاج علاجا للسمنة؟ في مفارقة تبدو غير مألوفة، نجح الطب في تحقيق أحد أكبر إنجازاته في مواجهة السمنة، لكنه وجد نفسه أمام سؤال أكثر تعقيدا من العلاج نفسه: ما السمنة؟ ومن المريض الذي يحتاج فعلا إلى الدواء؟ هذا هو السؤال الذي رصده برنامج جولة الصحافة من مقال على مجلة الإيكونوميست، معتبرا أن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم ينهي معركة السمنة، بل فتح نقاشا طبيا جديدا حول كيفية تعريفها ومن ينبغي أن يحصل على هذه العلاجات. وتوضح المجلة أن هذه الأدوية تمثل أكبر تطور في علاج السمنة منذ عقود، إذ تعمل على تقليل الشهية وإبطاء إفراغ المعدة بما يعزز الشعور بالشبع، كما تساعد كثيرا من المرضى على خسارة ما بين 15% إلى 20% من أوزانهم، فضلا عن تحسين علاج عدد من الأمراض المرتبطة بالسمنة كالسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكبد الدهني وانقطاع النفس أثناء النوم. ولكن هذا النجاح بحسب المجلة كشف عن إشكالية جديدة تتعلق بتحديد الفئات التي تستحق العلاج، بعدما كان الاعتماد في السابق ينحصر إلى حد كبير في مؤشر كتلة الجسم BMI.

وترى المجلة أن كثيرا من الباحثين باتوا يعتبرون هذا المؤشر غير كاف، لأن شخصين قد يمتلكان المؤشر نفسه بينما تختلف حالتهما الصحية بصورة كبيرة، فقد يكون أحدهما سليما ولا يعاني من أي اضطرابات استقلابية، في حين يعاني الآخر السكرية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وهو ما يعني أن الوزن وحده لا يعكس حجم المخاطر الصحية. وانطلاقا من ذلك، يتزايد داخل الأوساط الطبية التأييد لإعادة تعريف السمنة عبر التمييز بين ما يعرف بالسمنة المرضية التي تؤدي إلى اضطرابات صحية واضحة وتستدعي العلاج الدوائي أو الجراحي، وبين زيادة الوزن التي لا يصاحبها ضرر صحي مباشر، والتي قد يكون تعديل نمط الحياة فيها أكثر فائدة من اللجوء إلى الأدوية.

ارتفاع التكاليف، وتشير المجلة إلى أن هذا التحول في التفكير لم يأتي من فراغ، إذ إن أدوية GLP-1 مرتفعة الكلفة، وقد يحتاج المرضى إلى استخدامها لسنوات طويلة، فضلاً عن احتمال حدوث آثار جانبية، بينما يتزايد الطلب عليها بصورة متسارعة، الأمر الذي يجعل تحديد المستفيدين الحقيقيين منها قضية صحية واقتصادية في آن واحد. وتضيف أن توسيع استخدام هذه العلاجات ليشمل كل من يعاني زيادة في الوزن يثير تساؤلات حول قدرة أنظمة الرعاية الصحية وشركات التأمين على تحمل تكلفتها وأولويات الإنفاق الصحي وآليات توزيع العلاج بصورة عادلة، خصوصا إذا اعتبر كل من لديه وزن زائد مريضا يحتاج إلى الدواء. وفي قلب هذا الجدل يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية، هل السمنة مرض مستقل أم مجرد عامل يزيد خطر الإصابة بأمراض أخرى؟ وتوضح المجلة أن هناك اتجاها طبيا يرى أن السمنة بحد ذاتها مرض مزمن يستحق العلاج، في حين يعتبرها اتجاه آخر عامل خطر لا تتحول إلى مرض إلا إذا تسببت في اضطرابات صحية فعلية، ويؤثر هذا الخلاف مباشرة في تشخيص المرضى ووصف الأدوية ووضع الإرشادات الطبية وسياسات التأمين الصحي. ورغم الانتقادات الموجهة إلى مؤشر كتلة الجسم، فإن المجلة لا تدعو إلى التخلي عنه، بل إلى استخدامه كنقطة بداية فقط، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات أخرى مثل محيط الخصر ونسبة الدهون وتوزيعها في الجسم والأمراض المصاحبة ومؤشرات السكر والدهون ومستوى اللياقة البدنية والقدرة على أداء الأنشطة اليومية. وتخلص الإيكونوميست إلى أن الطب يتجه تدريجيا نحو مفهوم العلاج الشخصي الذي يعتمد على تقييم الحالة الصحية لكل مريض بصورة شاملة، بدلا من الاكتفاء برقم يظهر على الميزان أو بمؤشر كتلة الجسم. وترى المجلة أن الثورة التي أحدثتها أدوية GLP-1 لم تقتصر على تغيير أساليب علاج السمنة، بل دفعت المجتمع الطبي إلى إعادة النظر في تعريف المرض نفسه، لتتحول القضية من سؤال عن كيفية إنقاص الوزن

إلى سؤال أكثر عمقا: من المريض الذي يحتاج فعلا إلى العلاج، ومن يمكنه الاكتفاء بتغيير نمط حياته؟ مستمعينا الكرام، هل تشكون من السمنة؟ وهل تسبب السمنة لكم مشاكل صحية؟ وهل تسعون للتخلص منها؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لا مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرت.

بفنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت. قلت لها بطلت خليني بالبيت تالت.

بطرح لك مشوار قلت لي يا راي بطرح لك مشوار قلت لي يا راي قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في ذكرى سربينيتسا: لن ننسى الإبادة أبدا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت في الذكرى 31 لإبادة سربرينيتسا أن المجزرة لن تنسى أبدا، مترحما على أكثر من 8000 من مسلمي البوسنة والإرسك الذين قتلوا عام 1995 على يد القوات الصربية. وجاءت تصريحات أردوغان في رسالة قرأتها وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكتاش خلال مراسم إحياء الذكرى في مدينة سربرينيتسا شرقي البوسنة والإرسك، حيث شدد على مواصلة تركيا دعم وحدة البوسنة والإرسك وسيادتها والعمل من أجل منع تكرار مثل هذه الجرائم. وأضاف أن ما يجري في غزة يؤكد أن المجتمع الدولي لم يستخلص الدروس اللازمة من مأساة سربرينيتسا، داعيا إلى نظام دولي أكثر عدلا ومسؤولية. كما أحيت عقيلة الرئيس التركي أمين أردوغان ذكرى الضحايا، مؤكدة أن استذكار سربرينيتسا يهدف إلى إبقاء الضمير الإنساني حيا ومنع تكرار المآسي. كما شهدت منطقة بيرم باشا في مدينة إسطنبول أمس السبت مسيرة لإحياء الذكرى 31 للإبادة الجماعية في سربرينيتسا بمشاركة مسؤولين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومواطنين. وانطلقت المسيرة من أمام مسجد الشهيد كامل بلقان إلى حديقة بيرم باشا، حيث أكد المشاركون ضرورة عدم نسيان المجزرة التي ارتكبتها القوات الصربية بحق أكثر من 8000 من مسلمي البوسنة والإرسك عام 1995 ومنع تكرارها. رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس الشرع. أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا الدكتور عصام الخليف وأعضاء المحكمة أمس السبت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق إذانا ببدء مهامهم رسميا. وكان الشرع قد أصدر المرسوم رقم 149 لعام 2026 القاضي بتعيين رئيس المحكمة وأعضائها، لتتولى المحكمة مؤقتا مهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين وتفسير نصوص الإعلان الدستوري إلى حين صدور القانون الناظم لعملها. الشرع يبحث مع وزير الدولة القطري تعزيز التعاون والاستثمار. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت مع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي في قصر الشعب بدمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وقطر وتوسيع التعاون في مجالات إعادة الإعمار والاستجابة الإنسانية والاستثمار. وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. ويأتي اللقاء بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون في مجال الدراسات والتدريب الدبلوماسي في إطار دعم مسار الانفتاح والتعاون بين البلدين. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والأردني دعم سوريا وتطورات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي أكان فيدان أمس السبت مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والأردني أيمن الصفدي في اتصالين هاتفيين منفصلين تطورات الأوضاع في سوريا، مؤكدين أهمية دعم وحدتها وأمنها واستقرارها ومواصلة مسيرة إعادة البناء، إلى جانب إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والتدخلات في شؤونها الداخلية. كما تناولت المباحثات تطورات المنطقة وسبل خفض التصعيد واستعادة مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا وكل من مصر والأردن، والتأكيد على مواصلة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية. وزير الطاقة السوري يوضح أسباب ازدحام محطات الوقود ويعتذر للمواطنين. اعتذر وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير أمس السبت للمواطنين عن الازدحام الذي شهدته محطات الوقود خلال الفترة الماضية، موضحا أن الأزمة نتجت عن استبعاد شحنة بنزين غير مطابقة للمواصفات وتراجع كميات الاستجرار في بعض المحطات وارتفاع الطلب بعد إعلان تخفيض الأسعار. وأكد البشير أن الوزارة ضاعفت كميات التزويد وسرعت عمليات النقل والتوزيع وكثفت الرقابة، مشيرا إلى تنظيم 179 ضبطا بحق محطات ومستودعات مخالفة. كما أعلنت الوزارة ضخ أكثر من 25 مليون لتر من البنزين والمازوت إلى محطات الوقود في مختلف المحافظات، ما أسهم في تراجع الازدحام وعودة الحركة إلى طبيعتها في معظم المناطق. وفاة طفلين وإنقاذ 15 مدنيا إثر غرق عبارة في دير الزور وتواصل البحث عن مفقودين. توفي طفلان وأنقذ 15 مدنيا فجر الأحد إثر غرق عبارة كانت تقل أكثر من 35 شخصا في نهر الفرات بمدينة دير الزور بعد تعطلها وانجرافها بفعل التيار واصطدامها بالجسر الحربي العائم المؤقت. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه بالتعاون مع الأهالي ووزارتي الصحة والدفاع تواصل عمليات البحث والإنقاذ باستخدام فرق الإنقاذ المائي وطائرات مسيرة حرارية، فيما أكد المشفى الوطني في دير الزور أن حالة المصابين الذين وصلوا إليه مستقرة. الأمن الداخلي

0: عن اعتقال أحد المواطنين وإخفائه قسريا، مؤكدة استمرار التحقيقات تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أعلن الديوان الأميري القطري صباح الأحد وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما. وأوضح الديوان الأميري في بيان أن الشيخ حمد توفي صباح 12 من تموز 2026، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ومشيدا بما قدمه لوطنه وأمته العربية والإسلامية. وتولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حكم قطر عام 1995 قبل أن يسلم مقاليد الحكم إلى نجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 25 من حزيران عام 2013. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. كأس العالم 2026 يدخل مراحله الحاسمة بعد إسدال الستار على دور 32. دخلت بطولة كأس العالم 2026 مرحلة الأدوار الإقصائية الحاسمة بعد إسدال الستار على منافسات دور 32 وانطلاق مباريات دور 16 في أول نسخة من المونديال تقام بمشاركة 48 منتخبا. وشاهد دور 32 منافسات قوية ومفاجآت مدوية، كان أبرزها خروج المنتخب الألماني أمام برغواي بركلات الترجيح وإقصاء هولندا على يد المغرب بطريقة نفسها، في حين تأهلت مصر إلى دور 16 بعد تفوقها على أستراليا بركلات الترجيح، بينما واصلت منتخبات البرازيل وفرنسا وإنجلترا والأرجنتين وإسبانيا والبرتغال مشوارها بنجاح نحو الدور التالي. ومع انطلاق منافسات دور 16 كان المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزا كبيرا على كندا بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتأهل لمواجهة فرنسا التي تجاوزت برغواي بهدف سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء. وشهدت البطولة واحدة من أكبر مفاجآتها بعدما أطاح المنتخب النرويجي بنظيره البرازيلي بنتيجة هدفين لهدف بفضل تألق نجمه إيرلينغ هالاند ليبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، كما انتزع المنتخب الإنجليزي بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوزه المثير على المكسيك بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة ليضرب موعدا مع النرويج في الدور المقبل. ومن المقرر أن تختتم مباريات دور 16 الثلاثاء 7 تموز، حيث تلتقي البرتغال مع إسبانيا والولايات المتحدة مع بلجيكا والأرجنتين مع مصر وسويسرا مع كولومبيا، على أن تكتمل بعدها هوية المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي. وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي 5-9 تموز مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

ناومي أوساكا تطيح بسابالينكا من ثمن النهائي، وديكوفيتش ينفرد بالرقم القياسي لأكبر عدد انتصارات ببطولة ويمبلدون في التنس. شهدت بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس الأحد الخامس من تموز مفاجأة كبيرة، بعدما أطاحت اليابانية ناومي أوساكا بالمصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا بفوزها بمجموعتين دون رد، لتبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في مسيرتها. وفي منافسات الرجال انفرد الصربي نوفاك ديكوفيتش بالرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في فردي الرجال ببطولة ويمبلدون، بعدما حقق فوزه السادس بعد المئة متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم السويسري روجر فيدرر. كما تأهل ديكوفيتش إلى ربع النهائي للمرة السابعة عشرة في مسيرته ليواصل سعيه نحو لقب جديد في البطولة الإنجليزية.

شارل لوكلير يفوز بجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 للمرة الأولى. حقق سائق فيراري شارل لوكلير الأحد الخامس من تموز أول انتصار له في هذا الموسم في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بعدما توج بجائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون محققا أول فوز له في هذا السباق. واستفاد لوكلير من تعثر متصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي الذي واجه مشكلة في سيارته قبل نهاية السباق ليتراجع إلى المركز السادس عشر، فيما حل البريطاني جورج راسل ثانيا ولويس هاملتون ثالثا. وبهذا الفوز حقق لوكلير أول انتصار له منذ جائزة الولايات المتحدة الكبرى عام 2024 وأعاد فيراري إلى منصة التتويج بعد موسم صعب. التركي أركان طاش يفوز بلقب مصارعة قرق بنار الزيتية في أدرنة. توج المصارع التركي أركان طاش الأحد الخامس من تموز بلقب كبير المصارعين في النسخة 65 بعد 100 من بطولة قرق بنار التاريخية للمصارعة الزيتية التي أقيمت في ميدان سراي أيتشي بولاية أدرنة شمال غربي تركيا. وجاء تتويج طاش بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه فيض الله أكتورك عقب نزال اتسم بالقوة والإثارة وشهد محاولات هجومية متبادلة بين المصارعين. وتعد مصارعة قرق بنار من أقدم الرياضات الشعبية في تركيا ويتميز المشاركون فيها بدهن أجسامهم بزيت الزيتون قبل انطلاق المنافسات. الفلسطينية مريم بشارات تتوج بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه في كرواتيا.

توجت لاعبة المنتخب الفلسطيني للكاراتيه مريم أمين بشارات الخميس 2 تموز بالميدالية الذهبية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي استضافتها مدينة بوريتش الكرواتية بعد فوزها على الصربية آنا مانيلوفيتش بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية. وجاء تتويج بشارات بعد مشوار مميز في البطولة، إذ تغلبت في نصف النهائي على لاعبة أوكرانية بنتيجة 8-0 قبل أن تحسم النهائية وتضيف لقبا دوليا جديدا إلى سجلها. ووصف رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه محمد البكري الإنجاز بأنه مصدر فخر للشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه يعكس التطور الذي تشهده رياضة الكاراتيه الفلسطينية.

أهلي حلب يفوز على الجيش ويحرز بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. توج نادي أهلي حلب الجمعة 3 تموز بلقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026 بعد فوزه على الجيش بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمدانية في حلب ضمن الجولة 30 والأخيرة من البطولة، وسجل محمد ريحانية وأحمد الأحمد هدفي المباراة ليحرز أهلي حلب لقبه 8 في تاريخه. وفي السياق، أعلنت وزارة الرياضة والشباب منح مكافأة مالية قدرها 200,000 دولار لأهلي حلب بطل الدوري و 100,000 دولار لنادي حمص الفداء وصيف البطولة تقديرا للمستوى الذي قدمه الفريقان خلال الموسم.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في ذكرى سربينيتسا: لن ننسى الإبادة أبدا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت في الذكرى 31 لإبادة سربرينيتسا أن المجزرة لن تنسى أبدا، مترحما على أكثر من 8000 من مسلمي البوسنة والإرسك الذين قتلوا عام 1995 على يد القوات الصربية. وجاءت تصريحات أردوغان في رسالة قرأتها وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكتاش خلال مراسم إحياء الذكرى في مدينة سربرينيتسا شرقي البوسنة والهرسك، حيث شدد على مواصلة تركيا دعم وحدة البوسنة والهرسك وسيادتها والعمل من أجل منع تكرار مثل هذه الجرائم. وأضاف أن ما يجري في غزة يؤكد أن المجتمع الدولي لم يستخلص الدروس اللازمة من مأساة سربرينيتسا، داعيا إلى نظام دولي أكثر عدلا ومسؤولية. كما أحيت عقيدة الرئيس التركي أمين أردوغان ذكرى الضحايا، مؤكدة أن استذكار سربرينيتسا يهدف إلى إبقاء الضمير الإنساني حيا ومنع تكرار المآسي. كما شهدت منطقة بيرم باشا في مدينة إسطنبول أمس السبت مسيرة لإحياء الذكرى 31 للإبادة الجماعية في سربرينيتسا بمشاركة مسؤولين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومواطنين. وانطلقت المسيرة من أمام مسجد الشهيد كامل بلقان إلى حديقة بيرم باشا، حيث أكد المشاركون ضرورة عدم نسيان المجزرة التي ارتكبتها القوات الصربية بحق أكثر من 8000 من مسلمي البوسنة والهرسك عام 1995 ومنع تكرارها. رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس الشرع. أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا الدكتور عصام الخليف وأعضاء المحكمة أمس السبت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق إذانا ببدء مهامهم رسميا. وكان الشرع قد أصدر المرسوم رقم 149 لعام 2026 القاضي بتعيين رئيس المحكمة وأعضائها، لتتولى المحكمة مؤقتا مهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين وتفسير نصوص الإعلان الدستوري إلى حين صدور القانون الناظم لعملها. الشرع يبحث مع وزير الدولة القطري تعزيز التعاون والاستثمار. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت مع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي في قصر الشعب بدمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وقطر وتوسيع التعاون في مجالات إعادة الإعمار والاستجابة الإنسانية والاستثمار. وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ويأتي اللقاء بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون في مجال الدراسات والتدريب الدبلوماسي في إطار دعم مسار الانفتاح والتعاون بين البلدين. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والأردني دعم سوريا وتطورات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والأردني أيمن الصفدي في اتصالين هاتفيين منفصلين تطورات الأوضاع في سوريا، مؤكدين أهمية دعم وحدتها وأمنها واستقرارها ومواصلة مسيرة إعادة البناء، إلى جانب إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والتدخلات في شؤونها الداخلية. كما تناولت المباحثات تطورات المنطقة وسبل خفض التصعيد واستعادة مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا وكل من مصر والأردن، والتأكيد على مواصلة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية. وزير الطاقة السوري يوضح أسباب ازدحام محطات الوقود ويعتذر للمواطنين. اعتذر وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير أمس السبت للمواطنين عن الازدحام الذي شهدته محطات الوقود خلال الفترة الماضية، موضحا أن الأزمة نتجت عن استبعاد شحنة بنزين غير مطابقة للمواصفات وتراجع كميات الاستجرار في بعض المحطات وارتفاع الطلب بعد إعلان تخفيض الأسعار. وأكد البشير أن الوزارة ضاعفت كميات التزويد وسرعت عمليات النقل والتوزيع وكثفت الرقابة، مشيرا إلى تنظيم 179 ضبطا بحق محطات ومستودعات مخالفة. كما أعلنت الوزارة ضخ أكثر من 25 مليون لتر من البنزين والمازوت إلى محطات الوقود في مختلف المحافظات، ما أسهم في تراجع الازدحام وعودة الحركة إلى طبيعتها في معظم المناطق. وفاة طفلين وإنقاذ 15 مدنيا إثر غرق عبارة في دير الزور وتواصل البحث عن مفقودين. توفي طفلان وأنقذ 15 مدنيا فجر الأحد إثر غرق عبارة كانت تقل أكثر من 35 شخصا في نهر الفرات بمدينة دير الزور، بعد تعطلها وانجرافها بفعل التيار واصطدامها بالجسر الحربي العائم المؤقت. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه بالتعاون مع الأهالي ووزارتي الصحة والدفاع تواصل عمليات البحث والإنقاذ باستخدام فرق الإنقاذ المائي وطائرات مسيرة حرارية، فيما أكد المشفى الوطني في دير الزور أن حالة المصابين الذين وصلوا إليه مستقرة. الأمن الداخلي في دير الزور يقبض على متورط بنشاطات أمنية لدى النظام البائد. أعلنت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دير الزور السبت إلقاء القبض على فراس عبد الحميد المخلف بتهمة التورط في نشاطات عسكرية وأمنية لدى النظام البائد. وذكرت الجهات المختصة أن التحقيقات أظهرت قيادته مجموعة مسلحة ضمن ميليشيات رديفة للنظام البائد تتبع للمدعو نواف راغب البشير، إلى جانب مسؤوليته عن اعتقال أحد المواطنين وإخفائه قسريا، مؤكدة استمرار التحقيقات تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أعلن الديوان الأميري القطري صباح الأحد وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

عن عمر ناهز 74 عاما. وأوضح الديوان الأميري في بيان أن الشيخ حمد توفي صباح 12 من تموز 2026، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ومشيدا بما قدمه لوطنه وأمته العربية والإسلامية. وتولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حكم قطر عام 1905.

0: معكم هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

بحثت الهيئة العامة للموارد المائية السورية مع شركة جميل أوزغور للإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة التركية التعاون في مشروعات إعادة تأهيل السدود وتطوير البنية التحتية المائية في سوريا. وأعرب الوفد خلال الاجتماع عن اهتمامه بالمشاركة في مشروعات تأهيل السدود المخطط لها والمساهمة في تصميم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية المائية في مختلف المحافظات السورية بما يشمل السدود والخزانات وأنظمة الري بحسب ما نشرت الموارد المائية عبر معرفاتها الرسمية الثلاثاء 7 تموز. وأكد وفد الشركة امتلاكها خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات المياه والبنى التحتية على المستوى الدولي بما يتيح تقديم حلول هندسية وإنشائية متكاملة لدعم جهود إعادة الإعمار وتطوير قطاع المياه في سوريا. وأبدى الوفد استعدادا لتعزيز التعاون مع الهيئة وإجراء زيارات ميدانية لعدد من السدود بالتنسيق معها للاطلاع على واقعها الفني وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم خطط التأهيل والتطوير. ويعد تطوير منظومة السدود وشبكات الري ركيزة أساسية في خطط الهيئة العامة للموارد المائية نظرا لانعكاسها المباشر على تأمين مصادر مياه الشرب المستدامة للمواطنين ودعم القطاع الزراعي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني في مختلف المحافظات السورية.

وتعد تركيا من الدول الرائدة عالميا في بناء السدود وإدارة الموارد المائية، إذ تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 70 عاما في تصميم وإنشاء السدود الكهرومائية وسدود الري ومشروعات نقل المياه. وتدير معظم هذه المشروعات المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ مشاريع السدود وشبكات

الري وإدارة المياه في تركيا. وتمتلك تركيا أكثر من 1000 سد بين سدود كبيرة ومتوسطة وصغيرة، إضافة إلى مئات البحيرات الاصطناعية، وتعد من أكبر الدول الأوروبية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية. وتمتلك الشركات التركية خبرة واسعة في تصميم وبناء السدود الخرسانية والركامية والأنفاق المائية ومحطات الطاقة الكهرومائية وتنفيذ مشاريع داخل تركيا وفي عدد من الدول. ويمكن أن يمثل التعاون السوري مع شركات تركية متخصصة في السدود أهمية كبيرة لسوريا في إعادة تأهيل السدود المتضررة وتعزيز معايير السلامة الإنشائية وتحديث أنظمة التشغيل والتحكم وتحسين إدارة الموارد المائية وشبكات الري وزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية عند الحاجة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في ذكرى سربينيتسا: لن ننسى الإبادة أبدا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت في الذكرى 31 لإبادة سربينيتسا أن المجزرة لن تنسى أبدا، مترحما على أكثر من 8,000 من مسلمي البوسنة والإرسك الذين قتلوا عام 1995 على يد القوات الصربية. وجاءت تصريحات أردوغان في رسالة قرأتها وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكتاش خلال مراسم إحياء الذكرى في مدينة سربينيتسا شرقي البوسنة والهرسك، حيث شدد على مواصلة تركيا دعم وحدة البوسنة والهرسك وسيادتها والعمل من أجل منع تكرار مثل هذه الجرائم. وأضاف أن ما يجري في غزة يؤكد أن المجتمع الدولي لم يستخلص الدروس اللازمة من مأساة سربينيتسا، داعيا إلى نظام دولي أكثر عدلا ومسؤولية. كما أحيت عقيلة الرئيس التركي أمين أردوغان ذكرى الضحايا، مؤكدة أن استذكار سربينيتسا يهدف إلى إبقاء الضمير الإنساني حيا ومنع تكرار المآسي. كما شهدت منطقة بيرم باشا في مدينة إسطنبول أمس السبت مسيرة لإحياء الذكرى 31 للإبادة الجماعية في سربينيتسا بمشاركة مسؤولين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومواطنين. وانطلقت المسيرة من أمام مسجد الشهيد كامل بلقان إلى حديقة بيرم باشا، حيث أكد المشاركون ضرورة عدم نسيان المجزرة التي ارتكبتها القوات الصربية بحق أكثر من 8,000 من مسلمي البوسنة والهرسك عام 1995 ومنع تكرارها. رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس الشرع. أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا الدكتور عصام الخليف وأعضاء المحكمة أمس السبت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق إذانا ببدء مهامهم رسميا. وكان الشرع قد أصدر المرسوم رقم 149 لعام 2026 القاضي بتعيين رئيس المحكمة وأعضائها، لتتولى المحكمة مؤقتا مهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين وتفسير نصوص الإعلان الدستوري إلى حين صدور القانون الناظم لعملها. الشرع يبحث مع وزير الدولة القطري تعزيز التعاون والاستثمار. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت مع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي في قصر الشعب بدمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وقطر وتوسيع التعاون في مجالات إعادة الإعمار والاستجابة الإنسانية والاستثمار. وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ويأتي اللقاء بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون في مجال الدراسات والتدريب الدبلوماسي في إطار دعم مسار الانفتاح والتعاون بين البلدين. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والأردني دعم سوريا وتطورات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي أكان فيدان أمس السبت مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والأردني أيمن الصفدي في اتصالين هاتفيين منفصلين تطورات الأوضاع في سوريا، مؤكدين أهمية دعم وحدتها وأمنها واستقرارها ومواصلة مسيرة إعادة البناء إلى جانب إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والتدخلات في شؤونها الداخلية، كما تناول

ولت المباحثات تطورات المنطقة وسبل خفض التصعيد واستعادة مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا وكل من مصر والأردن، والتأكيد على مواصلة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية. وزير الطاقة السوري يوضح أسباب ازدحام محطات الوقود ويعتذر للمواطنين. اعتذر وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير أمس السبت للمواطنين عن الازدحام الذي شهدته محطات الوقود خلال الفترة الماضية، موضحا أن الأزمة نتجت عن استبعاد شحنة بنزين غير مطابقة للمواصفات وتراجع كميات الاستجرار في بعض المحطات وارتفاع الطلب بعد إعلان تخفيض الأسعار. وأكد البشير أن الوزارة ضاعفت كميات التزويد وسرعت عمليات النقل والتوزيع وكثفت الرقابة، مشيرا إلى تنظيم 179 ضبطا بحق محطات ومستودعات مخالفة. كما أعلنت الوزارة ضخ أكثر من 25 مليون لتر من البنزين والمازوت إلى محطات الوقود في مختلف المحافظات، ما أسهم في تراجع الازدحام وعودة الحركة إلى طبيعتها في معظم المناطق. وفاة طفلين وإنقاذ 15 مدنيا إثر غرق عبارة في دير الزور وتواصل البحث عن مفقودين. توفي طفلان وأنقذ 15 مدنيا فجر الأحد إثر غرق عبارة كانت تقل أكثر من 35 شخصا في نهر الفرات بمدينة دير الزور، بعد تعطلها وانجرافها بفعل التيار واصطدامها بالجسر الحربي العائم المؤقت. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه بالتعاون مع الأهالي ووزارتي الصحة والدفاع تواصل عمليات البحث والإنقاذ باستخدام فرق الإنقاذ المائي وطائرات مسيرة حرارية، فيما أكد المشفى الوطني في دير الزور أن حالة المصابين الذين وصلوا إليه مستقرة. الأمن الداخلي في دير الزور يقبض على متورط بنشاطات أمنية لدى النظام البائد. أعلنت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دير الزور السبت إلقاء القبض على فراس عبد الحميد المخلف بتهمة التورط في نشاطات عسكرية وأمنية لدى النظام البائد. وذكرت الجهات المختصة أن التحقيقات أظهرت قيادته مجموعة مسلحة ضمن ميليشيات رديفة للنظام البائد تتبع للمدعو نواف راغب البشير، إلى جانب مسؤوليته عن اعتقال أحد المواطنين وإخفائه قسريا، مؤكدة استمرار التحقيقات تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أعلن الديوان الأميري القطري صباح الأحد وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما. وأوضح الديوان الأميري في بيان أن الشيخ حمد توفي صباح 12 من تموز 2026 داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ومشيدا بما قدمه لوطنه وأمته العربية والإسلامية. وتولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حكم قطر عام 1995 قبل أن يسلم مقاليد الحكم إلى نجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 25 من حزيران عام 2013.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. المؤنثة. تذكرت ليلى والسنين الخوالية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا، بدا في سواد الليل فردا يمانيا. فقلت له بل نار ليلى توقدت، بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة. إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي. خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا. خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أذرفت دمعي بكى ليا. فما أشرف الأبقاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد، ترد علينا بالعشي المواشيا. فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه، تواشوا بنا حتى أمل مكانيا. سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا. ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا. ولا نسوة صبغن كبداء جلعدا لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا. خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا. قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهل لا بشيء غير ليلى ابتلانيا. وخبرتماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا. فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المراميا. فلو أن واش باليمامة دار

وداري بأعلى حضر موته تداليا، وماذا لهم؟ لا أحسن الله حالهم، وماذا لهم؟ لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا. وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا. فيا رب سو الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا ليا. فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها ليا. ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا ليا. ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا. ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فأشهد عند الله أني أحبها، فأشهد عند الله أني أحبها. فهذا لها عندي فما عندها ليا. قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى ليا. وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤيدي واستهام فؤاديا. أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا. أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا. وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا. أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا. خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى. فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا. لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكيا. خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى ليا. وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا. فلم أر مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا. خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى، خليلين إلا يرجوان تلاقيا. وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا. يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا، قلت أنى لما بيا. بي اليأس أو داء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بيا. إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا. إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤاديا. فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت باليا. وأنت التي ما من صديق ولا عدا

يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا. أمضروبة ليلى على أن أزورها؟ أمضروبة ليلى على أن أزورها؟ ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا. إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني، أصانع رحلي أن يميل حياليا. يمينا إذا كانت يمينا، وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شماليا. وإني لأستغشي وما بي نعسة، لعل خيالا منك يلقى خياليا. هي السحر إلا أن للسحر رقية، وإني لا ألفى لها الدهر راقيا. إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا، كفى لمطايانا بذكراك هاديا. ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤاديا. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا، فقد أمسى هوانا يمانيا. أسائلكم هل سال نعمان بعدنا، وحب إلينا بطن نعمان واديا. ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما، علي الهوى لما تغنيتما ليا. وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما، ثم اسجعا عللانيا. فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا. ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا، وما للصبا من بعد شيب علانيا. ألا أيها الواشي بليلى، ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا؟ لئن ظعن الأحباب يا أم مالك، فما ظعن الحب الذي في فؤاديا. فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى، فزني بعينيها كما زنتها ليا. وإلا فبغضها إلي وأهلها، فإني بليلى قد لقيت الدواهيا. على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، على مثل ليلى يقتل المرء نفسه. وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا، خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا ليا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. مجنون ليلى، قيس بن الملوح العامري.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في ذكرى سربينيتسا: لن ننسى الإبادة أبدا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت في الذكرى 31 لإبادة سربينيتسا أن المجزرة لن تنسى أبدا، مترحما على أكثر من 8000 من مسلمي البوسنة والإرسك الذين قتلوا عام 1995 على يد القوات الصربية. وجاءت تصريحات أردوغان في رسالة قرأتها وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكتاش خلال مراسم إحياء الذكرى في مدينة سربينيتسا شرقي البوسنة والهرسك، حيث شدد على مواصلة تركيا دعم وحدة البوسنة والهرسك وسيادتها والعمل من أجل منع تكرار مثل هذه الجرائم. وأضاف أن ما يجري في غزة يؤكد أن المجتمع الدولي لم يستخلص الدروس اللازمة من مأساة سربينيتسا، داعيا إلى نظام دولي أكثر عدلا ومسؤولية. كما أحيت عقيلة الرئيس التركي أمين أردوغان ذكرى الضحايا، مؤكدة أن استذكار سربينيتسا يهدف إلى إبقاء الضمير الإنساني حيا ومنع تكرار المآسي. كما شهدت منطقة بيرم باشا في مدينة إسطنبول أمس السبت مسيرة لإحياء الذكرى 31 للإبادة الجماعية في سربينيتسا بمشاركة مسؤولين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومواطنين. وانطلقت المسيرة من أمام مسجد الشهيد كامل بلقان إلى حديقة بيرم باشا، حيث أكد المشاركون ضرورة عدم نسيان المجزرة التي ارتكبتها القوات الصربية بحق أكثر من 8000 من مسلمي البوسنة والهرسك عام 1995 ومنع تكرارها. رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس الشرع. أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا الدكتور عصام الخليف وأعضاء المحكمة أمس السبت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق إذانا ببدء مهامهم رسميا. وكان الشرع قد أصدر المرسوم رقم 149 لعام 2026 القاضي بتعيين رئيس المحكمة وأعضائها، لتتولى المحكمة مؤقتا مهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين وتفسير نصوص الإعلان الدستوري إلى حين صدور القانون الناظم لعملها. الشرع يبحث مع وزير الدولة القطري تعزيز التعاون والاستثمار. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت مع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي في قصر الشعب بدمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وقطر وتوسيع التعاون في مجالات إعادة الإعمار والاستجابة الإنسانية والاستثمار. وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ويأتي اللقاء بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون في مجال الدراسات والتدريب الدبلوماسي في إطار دعم مسار الانفتاح والتعاون بين البلدين. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والأردني دعم سوريا وتطورات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي أكان فيدان أمس السبت مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والأردني أيمن الصفدي في اتصالين هاتفيين منفصلين تطورات الأوضاع في سوريا، مؤكدين أهمية دعم وحدتها وأمنها واستقرارها ومواصلة مسيرة إعادة البناء إلى جانب إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والتدخلات في شؤونها الداخلية. كما تناولت المباحثات تطورات المنطقة وسبل خفض التصعيد واستعادة مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا وكل من مصر والأردن، والتأكيد على مواصلة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية. وزير الطاقة السوري يوضح أسباب ازدحام محطات الوقود ويعتذر للمواطنين.

0: اعتذر وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير أمس السبت للمواطنين عن الازدحام الذي شهدته محطات الوقود خلال الفترة الماضية، موضحا أن الأزمة نتجت عن استبعاد شحنة بنزين غير مطابقة للمواصفات وتراجع كميات الاستجرار في بعض المحطات وارتفاع الطلب بعد إعلان تخفيض الأسعار. وأكد البشير أن الوزارة ضاعفت كميات التزويد وسرعت عمليات النقل والتوزيع وكثفت الرقابة، مشيرا إلى تنظيم 179 ضبطا بحق محطات ومستودعات مخالفة. كما أعلنت الوزارة ضخ أكثر من 25 مليون لتر من البنزين والمازوت إلى محطات الوقود في مختلف المحافظات، ما أسهم في تراجع الازدحام وعودة الحركة إلى طبيعتها في معظم المناطق. وفاة طفلين وإنقاذ 15 مدنيا إثر غرق عبارة في دير الزور وتواصل البحث عن مفقودين. توفي طفلان وأنقذ 15 مدنيا فجر الأحد إثر غرق عبارة كانت تقل أكثر من 35 شخصا في نهر الفرات بمدينة دير الزور بعد تعطلها وانجرافها بفعل التيار واصطدامها بالجسر الحربي العائم المؤقت. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه بالتعاون مع الأهالي ووزارتي الصحة والدفاع تواصل عمليات البحث والإنقاذ باستخدام فرق الإنقاذ المائي وطائرات مسيرة حرارية، فيما أكد المشفى الوطني في دير الزور أن حالة المصابين الذين وصلوا إليه مستقرة. الأمن الداخلي في دير الزور يقبض على متورط بنشاطات أمنية لدى النظام البائد. أعلنت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دير الزور السبت إلقاء القبض على فراس عبد الحميد المخلف بتهمة التورط في نشاطات عسكرية وأمنية لدى النظام البائد. وذكرت الجهات المختصة أن التحقيقات أظهرت قيادته مجموعة مسلحة ضمن ميليشيات رديفة للنظام البائد تتبع للمدعو نواف راغب البشير، إلى جانب مسؤوليته عن اعتقال أحد المواطنين وإخفائه قسريا، مؤكدة استمرار التحقيقات تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أعلن الديوان الأميري القطري صباح الأحد وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما. وأوضح الديوان الأميري في بيان أن الشيخ حمد توفي صباح 12 من تموز 2026 داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ومشيدا بما قدمه لوطنه وأمته العربية والإسلامية. وتولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حكم قطر عام 1995 قبل أن يسلم مقاليد الحكم إلى نجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 25 من حزيران عام 2013. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح.

هو الحب فسلا بالحشا ما الهوى سهل فما اختاره مضنا به وله عقل هو الحب فسلا بالحشا ما الهوى سهل فما اختاره مضنا به وله عقل وعش خاليا فالحب راحته عنا وأوله سقم وآ

آخره قتل، ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو، فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش له، فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا، وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا، رضوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا، فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا، من عند أنفسهم ضلوا.

أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل، عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أساء، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. نأيتم فغير الدمع لم أر وافيا سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو. فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وبلو. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وبلو. تباله قومي إذ رأوني متيما، وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وقال نساء الحي عنا

بذكر من جفانا، وبعد العز لذ له الذل. إذا أنعمت نعم علي بنظرة فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل. وقد صدئت عيني برؤية غيرها، ولثم جفوني تربها للصدى يجلو. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل.

حديثي قديم في هواها وما له، كما علمت بعد وليس له قبل، وما لي مثل في غرامي بها كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل. حرام شفا سقمي لديها رضيتما به قسمت لي في الهوى ودمي حل. فحالي وإن ساءت فقد حسنت به، وما حط قدري في هواها به أعلو. وعنوان ما فيها لقيت وما به شقيت، وفي قول اختصرت ولم أغلو. خفيت ظنا حتى لقد ضل عائدي، وكيف ترى العواد من لا له ظل. وما عثرت عين على أثري ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل. ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها، وروح بذكراها إذا رخصت تغلو. جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي، فأصبح لي عن كل شغل بها شغل. فنافس ببذل النفس فيها أخا الهوى، فنافس ببذل النفس فيها أخا الهوى. فإن قبلتها منك يا حبذا البذل، فمن لم يجد في حب نعم بنفسه، ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل. ولولا مراعاة الصيانة غيرة، ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا، لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي، وعن غيرها ولوا. وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا، وإن لاحت إلى وجهها صلوا. وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا، وإن لاحت إلى وجهها صلوا. وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا، وعقلي عن هداي به عقل. وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا، وما بيني وبين الهوى خلوا. وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا، وما بيني وبين الهوى خلوا. وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا، لعلي في شغلي بها معها أخلو. ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى، وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل. فأرتاح للواشين بيني وبينها، لتعلم ما ألقى وما عندها جهل. وأصبو إلى العذال حبا لذكرها، كأنهم ما بيننا في الهوى رسل. فإن حدثوا عنها فكلي مسامع،

كلي إن حدثتهم ألسن تتلو تخالفت الأقوال فينا تباينا برحم ظنون بيننا ما لها أصل تخالفت الأقوال فيما تخالفت الأقوال فينا تباينا برحم ظنون بيننا ما لها أصل فشنع قوم بالوصال ولم تصل وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو فما صدق التشنيع عنها لشقوتي وقد كذبت عني الأراجيف والنقل وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل عديني بوصل وامطلي بنجازه عديني بوصل وامطلي بنجازه فعندي إذا صح الهوى حسن المطل وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل وعقد بأيد بيننا ما له حل لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم ويعتبني دهري ويجتمع الشمل وما برحوا معنى أراهم معي فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا لهم أبدا مني حنو وإن جفوا ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا لهم أبدا مني حنو وإن جفوا ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا.

أبو حفص، أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض، أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في ذكرى سربينيتسا: لن ننسى الإبادة أبدا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت في الذكرى 31 لإبادة سربينيتسا أن المجزرة لن تنسى أبدا، مترحما على أكثر من 8,000 من مسلمي البوسنة والهرسك الذين قتلوا عام 1995 على يد القوات الصربية. وجاءت تصريحات أردوغان في رسالة قرأتها وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكتاش خلال مراسم إحياء الذكرى في مدينة سربينيتسا شرقي البوسنة والهرسك، حيث شدد على مواصلة تركيا دعم وحدة البوسنة والهرسك وسيادتها والعمل من أجل منع تكرار مثل هذه الجرائم. وأضاف أن ما يجري في غزة يؤكد أن المجتمع الدولي لم يستخلص الدروس اللازمة من مأساة سربينيتسا، داعيا إلى نظام دولي أكثر عدلا ومسؤولية. كما أحيت عقيدة الرئيس التركي أمين أردوغان ذكرى الضحايا، مؤكدة أن استذكار سربينيتسا يهدف إلى إبقاء الضمير الإنساني حيا ومنع تكرار المآسي. كما شهدت منطقة بيرم باشا في مدينة إسطنبول أمس السبت مسيرة لإحياء الذكرى 31 للإبادة الجماعية في سربينيتسا بمشاركة مسؤولين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومواطنين. وانطلقت المسيرة من أمام مسجد الشهيد كامل بلقان إلى حديقة بيرم باشا، حيث أكد المشاركون ضرورة عدم نسيان المجزرة التي ارتكبتها القوات الصربية بحق أكثر من 8,000 من مسلمي البوسنة والهرسك عام 1995 ومنع تكرارها. رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس الشرع. أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا الدكتور عصام الخليف وأعضاء المحكمة أمس السبت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق إذانا ببدء مهامهم رسميا. وكان الشرع قد أصدر المرسوم رقم 149 لعام 2026 القاضي بتعيين رئيس المحكمة وأعضائها، لتتولى المحكمة مؤقتا مهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين وتفسير نصوص الإعلان الدستوري إلى حين صدور القانون الناظم لعملها. الشرع يبحث مع وزير الدولة القطري تعزيز التعاون والاستثمار. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت مع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي في قصر الشعب بدمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وقطر وتوسيع التعاون في مجالات إعادة الإعمار والاستجابة الإنسانية والاستثمار. وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ويأتي اللقاء بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون في مجال الدراسات والتدريب الدبلوماسي في إطار دعم مسار الانفتاح والتعاون بين البلدين. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والأردني دعم سوريا وتطورات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والأردني أيمن الصفدي في اتصالين هاتفيين منفصلين تطورات الأوضاع في سوريا، مؤكدين أهمية دعم وحدتها وأمنها واستقرارها ومواصلة مسيرة إعادة البناء، إلى جانب إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والتدخلات في شؤونها الداخلية. كما تناولت المباحثات تطورات المنطقة وسبل خفض التصعيد واستعادة مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا وكل من مصر والأردن، والتأكيد على مواصلة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية. وزير الطاقة السوري يوضح أسباب ازدحام محطات الوقود ويعتذر للمواطنين. اعتذر وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير أمس السبت للمواطنين عن الازدحام الذي شهدته محطات الوقود خلال الفترة الماضية، موضحا أن الأزمة نتجت عن استبعاد شحنة بنزين غير مطابقة للمواصفات وتراجع كميات الاستجرار في بعض المحطات وارتفاع الطلب بعد إعلان تخفيض الأسعار. وأكد البشير أن الوزارة ضاعفت كميات التزويد وسرعت عمليات النقل والتوزيع وكثفت الرقابة، مشيرا إلى تنظيم 179 ضبطا بحق محطات ومستودعات مخالفة،

0: أعلنت الوزارة ضخ أكثر من 25 مليون لتر من البنزين والمازوت إلى محطات الوقود في مختلف المحافظات، ما أسهم في تراجع الازدحام وعودة الحركة إلى طبيعتها في معظم المناطق. وفاة طفلين وإنقاذ 15 مدنيا إثر غرق عبارة في دير الزور وتواصل البحث عن مفقودين. توفي طفلان وأنقذ 15 مدنيا فجر الأحد إثر غرق عبارة كانت تقل أكثر من 35 شخصا في نهر الفرات بمدينة دير الزور بعد تعطلها وانجرافها بفعل التيار واصطدامها بالجسر الحربي العائم المؤقت. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه بالتعاون مع الأهالي ووزارتي الصحة والدفاع تواصل عمليات البحث والإنقاذ باستخدام فرق الإنقاذ المائي وطائرات مسيرة حرارية، فيما أكد المشفى الوطني في دير الزور أن حالة المصابين الذين وصلوا إليه مستقرة. الأمن الداخلي في دير الزور يقبض على متورط بنشاطات أمنية لدى النظام البائد. أعلنت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دير الزور السبت إلقاء القبض على فراس عبد الحميد المخلف بتهمة التورط في نشاطات عسكرية وأمنية لدى النظام البائد. وذكرت الجهات المختصة أن التحقيقات أظهرت قيادته مجموعة مسلحة ضمن ميليشيات رديفة للنظام البائد تتبع للمدعو نواف راغب البشير، إلى جانب مسؤوليته عن اعتقال أحد المواطنين وإخفائه قسريا، مؤكدة استمرار التحقيقات تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أعلن الديوان الأميري القطري صباح الأحد وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما. وأوضح الديوان الأميري في بيان أن الشيخ حمد توفي صباح 12 من تموز 2026 داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ومشيدا بما قدمه لوطنه وأمته العربية والإسلامية. وتولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حكم قطر عام 1995 قبل أن يسلم مقاليد الحكم إلى نجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 25 من حزيران عام 2013. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في ذكرى سربينيتسا: لن ننسى الإبادة أبدا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت في الذكرى 31 لإبادة سربينيتسا أن المجزرة لن تنسى أبدا، مترحما على أكثر من 8000 من مسلمي البوسنة والإرسك الذين قتلوا عام 1995 على يد القوات الصربية. وجاءت تصريحات أردوغان في رسالة قرأتها وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكتاش خلال مراسم إحياء الذكرى في مدينة سربينيتسا شرقي البوسنة والهرسك، حيث شدد على مواصلة تركيا دعم وحدة البوسنة والهرسك وسيادتها والعمل من أجل منع تكرار مثل هذه الجرائم. وأضاف أن ما يجري في غزة يؤكد أن المجتمع الدولي لم يستخلص الدروس اللازمة من مأساة سربينيتسا، داعيا إلى نظام دولي أكثر عدلا ومسؤولية. كما أحيت عقيلة الرئيس التركي أمين أردوغان ذكرى الضحايا، مؤكدة أن استذكار سربينيتسا يهدف إلى إبقاء الضمير الإنساني حيا ومنع تكرار المآسي. كما شهدت منطقة بيرم باشا في مدينة إسطنبول أمس السبت مسيرة لإحياء الذكرى 31 للإبادة الجماعية في سربينيتسا بمشاركة مسؤولين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومواطنين. وانطلقت المسيرة من أمام مسجد الشهيد كامل بلقان إلى حديقة بيرم باشا، حيث أكد المشاركون ضرورة عدم نسيان المجزرة التي ارتكبتها القوات الصربية بحق أكثر من 8000 من مسلمي البوسنة والهرسك عام 1995 ومنع تكرارها. رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس الشرع. أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا الدكتور عصام الخليف وأعضاء المحكمة أمس السبت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق إذانا ببدء مهامهم رسميا. وكان الشرع قد أصدر المرسوم رقم 149 لعام 2026 القاضي بتعيين رئيس المحكمة وأعضائها، لتتولى المحكمة مؤقتا مهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين وتفسير نصوص الإعلان الدستوري إلى حين صدور القانون الناظم لعملها. الشرع يبحث مع وزير الدولة القطري تعزيز التعاون والاستثمار. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت مع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي في قصر الشعب بدمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وقطر وتوسيع التعاون في مجالات إعادة الإعمار والاستجابة الإنسانية والاستثمار. وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. ويأتي اللقاء بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون في مجال الدراسات والتدريب الدبلوماسي في إطار دعم مسار الانفتاح والتعاون بين البلدين. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والأردني دعم سوريا وتطورات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي أكان فيدان أمس السبت مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والأردني أيمن الصفدي في اتصالين هاتفيين منفصلين تطورات الأوضاع في سوريا، مؤكدين أهمية دعم وحدتها وأمنها واستقرارها ومواصلة مسيرة إعادة البناء، إلى جانب إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والتدخلات في شؤونها الداخلية. كما تناولت المباحثات تطورات المنطقة وسبل خفض التصعيد واستعادة مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا وكل من مصر والأردن، والتأكيد على مواصلة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية. وزير الطاقة السوري يوضح أسباب ازدحام محطات الوقود ويعتذر للمواطنين. اعتذر وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير أمس السبت للمواطنين عن الازدحام الذي شهدته محطات الوقود خلال الفترة الماضية، موضحا أن الأزمة نتجت عن استبعاد شحنة بنزين غير مطابقة للمواصفات وتراجع كميات الاستجرار في بعض المحطات وارتفاع الطلب بعد إعلان تخفيض الأسعار. وأكد البشير أن الوزارة ضاعفت كميات التزويد وسرعت عمليات النقل والتوزيع وكثفت الرقابة، مشيرا إلى تنظيم 179 ضبطا بحق محطات ومستودعات مخالفة. كما أعلنت الوزارة ضخ أكثر من 25 مليون لتر من البنزين والمازوت إلى محطات الوقود في مختلف المحافظات، ما أسهم في تراجع الازدحام وعودة الحركة إلى طبيعتها في معظم المناطق. وفاة طفلين وإنقاذ 15 مدنيا إثر غرق عبارة في دير الزور وتواصل البحث عن مفقودين. توفي طفلان وأنقذ 15 مدنيا فجر الأحد إثر غرق عبارة كانت تقل أكثر من 35 شخصا في نهر الفرات بمدينة دير الزور، بعد تعطلها وانجرافها بفعل التيار واصطدامها بالجسر الحربي العائم المؤقت. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه بالتعاون مع الأهالي ووزارتي الصحة والدفاع تواصل عمليات البحث والإنقاذ باستخدام فرق الإنقاذ المائي وطائرات مسيرة حرارية، فيما أكد المشفى الوطني في دير الزور أن حالة المصابين الذين وصلوا إليه مستقرة. الأمن الداخلي في دير الزور يقبض على متورط بنشاطات أمنية لدى النظام البائد. أعلنت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دير الزور السبت إلقاء القبض على فراس عبد الحميد المخلف بتهمة التورط في نشاطات عسكرية وأمنية لدى النظام البائد. وذكرت الجهات المختصة أن التحقيقات أظهرت قيادته مجموعة مسلحة ضمن ميليشيات رديفة للنظام البائد تتبع للمدعو نواف راغب البشير، إلى جانب مسؤوليته عن اعتقال أحد المواطنين وإخفائه قسريا، مؤكدة استمرار التحقيقات تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أعلن الديوان الأميري القطري صباح الأحد وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما. وأوضح الديوان الأميري في بيان أن الشيخ حمد توفي صباح 12 من تموز 2026 داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ومشيدا بما قدمه لوطنه وأمته العربية والإسلامية، وتولى الشيخ حمد بن خليفة الثاني حكم قطر عام 1995 قبل أن يسلم مقاليد الحكم إلى نجله الشيخ تميم بن حمد الثاني في 25 من حزيران عام 2013. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد 12 تموز تعازيه في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي توفي عن عمر ناهز 74 عاما، مشيدا بدوره في تعزيز العلاقات بين تركيا وقطر ودعم الاستقرار الإقليمي. وأكد أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال أن الشيخ حمد أسهم في تطوير العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والإنسانية والثقافية بين البلدين، متقدما بالتعازي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة والشعب القطري. كما نعى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الأمير الراحل، مشيدا بإسهاماته في تنمية قطر وتعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين أنقرة والدوحة.

انطلاق الجلسة الأولى لمجلس الشعب بحضور الرئيس الشارع. انطلقت الأحد 12 من تموز أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث افتتح الجلسة رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، وأدى أعضاء المجلس القسم إذانا ببدء أعماله. وأكد الرئيس الشرع في كلمته أمام أعضاء المجلس أن سوريا تكتب تاريخا جديدا داعيا إلى جعل مجلس الشعب منبرا للحق والعدالة ونموذجا في المسؤولية والكفاءة، يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات. من جانبه وصف رئيس اللجنة العليا للانتخابات الجلسة بأنها محطة تاريخية تعكس تضحيات السوريين، فيما دعا أكبر أعضاء المجلس سنا أسامة العساف إلى تشكيل لجنة قانونية مؤقتة للإشراف على انتخاب المكتب الرئاسي للمجلس. وخلال الجلسة أعلن رئيس السن النائب أسامة العساف فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس ليتقدم 3 أعضاء هم عبد الحميد عكيل العواك ومؤيد هاي القبلاوي ومحمد رامز كورج للترشح لرئاسة المجلس، حيث ينتخب أعضاء المجلس 1 المرشحين لرئاسة المجلس.

الشرع يعزي أمير دولة قطر بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة الثاني. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأحد 12 تموز تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معربا عن مواساته لدولة قطر حكومة وشعبا في هذا المصاب. كما تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزير الخارجية أسعد الشيباني ببرقيات تعزية، مؤكدين تضامن سوريا مع قطر، وذلك بعد إعلان الديوان الأميري القطري وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما وإعلان الحداد العام لمدة 4 أيام.

وزير الدفاع المصري يزور تركيا لبحث دعم التعاون العسكري. توجه وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر الأحد 12 من تموز إلى تركيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية يبحث خلالها مع نظير التركي يشار جولر سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وأوضح الجيش المصري أن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الدفاع التركي وتشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين العسكريين لبحث دعم آفاق التعاون العسكري في مختلف المجالات في ظل تنامي العلاقات بين القاهرة وأنقرة.

الأمم المتحدة ترحب بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب. رحب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني الأحد 12 من تموز بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري، معتبرا أنها تمثل محطة أساسية في مسار الانتقال السياسي في البلاد. وأكد كوردوني في منشور عبر منصة إكس أن البرلمان يؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات الملحة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتابع أعمال المجلس وتبدي استعدادها لتقديم الدعم اللازم. وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، إذانا ببدء المرحلة التشريعية خلال الفترة الانتقالية.

منتخب تركيا للسيدات يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم للكرة الطائرة بفوز على تايلاند. اختتم منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة الأحد 12 من تموز مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 بفوزه على منتخب تايلاند بثلاثة أشواط مقابل شوط في ختام منافسات مرحلة اليابان. وعزز المنتخب التركي بهذا الانتصار جاهزيته لخوض الدور ربع النهائي بعدما أنهى مرحلة المجموعات بنتائج مميزة ضمنت له التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

التركية زهرة نور أصلان تتوج بطلة للعالم في رفع الأثقال. حققت الرباعة التركية زهرة

0: نور أصلان البالغة من العمر 16 عاما الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت في كولومبيا بعدما رفعت 198 كيلوغراما لتتوج بطلة للعالم. وأعلن وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكينباك إطلاق اسم زهرة نور أصلان على مركز شباب مرزفون تكريما لإنجازها، مؤكدا أن نجاحها يمثل مصدر إلهام للشباب التركي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد 12 من تموز تعازيه في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني، الذي توفي عن عمر ناهز 74 عاما، مشيدا بدوره في تعزيز العلاقات بين تركيا وقطر ودعم الاستقرار الإقليمي. وأكد أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال أن الشيخ حمد أسهم في تطوير العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والإنسانية والثقافية بين البلدين، متقدما بالتعازي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة والشعب القطري. كما نعى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الأمير الراحل، مشيدا بإسهاماته في تنمية قطر وتعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين أنقرة والدوحة. انطلاق الجلسة الأولى لمجلس الشعب بحضور الرئيس الشرع. انطلقت الأحد 12 من تموز أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث افتتح الجلسة رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، وأدى أعضاء المجلس القسم إذانا ببدء أعماله. وأكد الرئيس الشرع في كلمته أمام أعضاء المجلس أن سوريا تكتب تاريخا جديدا، داعيا إلى جعل مجلس الشعب منبرا للحق والعدالة ونموذجا في المسؤولية والكفاءة، يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات. من جانبه، وصف رئيس اللجنة العليا للانتخابات الجلسة بأنها محطة تاريخية تعكس تضحيات السوريين، فيما دعا أكبر أعضاء المجلس سنا أسامة العساف إلى تشكيل لجنة قانونية مؤقتة للإشراف على انتخاب المكتب الرئاسي للمجلس. وخلال الجلسة أعلن رئيس السن النائب أسامة العساف فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس ليتقدم 3 أعضاء، هم عبد الحميد عكيل العواك ومؤيد هايل القبلاوي ومحمد رامز كورج، للترشح لرئاسة المجلس، حيث ينتخب أعضاء المجلس أحد المرشحين لرئاسة المجلس. الشرع يعزي أمير دولة قطر بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة الثاني. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأحد 12 من تموز تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معربا عن مواساته لدولة قطر حكومة وشعبا في هذا المصاب. كما تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزير الخارجية أسعد الشيباني ببرقيات تعزية، مؤكدين تضامن سوريا مع قطر، وذلك بعد إعلان الديوان الأميري القطري وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما وإعلان الحداد العام لمدة 4 أيام.

وزير الدفاع المصري يزور تركيا لبحث دعم التعاون العسكري. توجه وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر الأحد 12 من تموز إلى تركيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية يبحث خلالها مع نظير التركي يشار جولر سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وأوضح الجيش المصري أن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الدفاع التركي وتشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين العسكريين لبحث دعم آفاق التعاون العسكري في مختلف المجالات في ظل تنامي العلاقات بين القاهرة وأنقرة. الأمم المتحدة ترحب بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب. رحب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني الأحد 12 من تموز بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري، معتبرا أنها تمثل محطة أساسية في مسار الانتقال السياسي في البلاد. وأكد كوردوني في منشور عبر منصة إكس أن البرلمان يؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات الملحة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتابع أعمال المجلس وتبدي استعدادها لتقديم الدعم اللازم. وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إذانا ببدء المرحلة التشريعية خلال الفترة الانتقالية.

0: منتخب تركيا للسيدات يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم للكرة الطائرة بفوز على تايلاند. اختتم منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة الأحد 12 من تموز مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 بفوزه على منتخب تايلاند بثلاثة أشواط مقابل شوط في ختام منافسات مرحلة اليابان. وعزز المنتخب التركي بهذا الانتصار جاهزيته لخوض الدور ربع النهائي بعدما أنهى مرحلة المجموعات بنتائج مميزة ضمنت له التأهل إلى الأدوار الإقصائية. التركية زهرة نور أصلان تتوج بطلة للعالم في رفع الأثقال. حققت الرباعة التركية زهرة نور أصلان البالغة من العمر 16 عاما الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت في كولومبيا بعدما رفعت 198 كيلوغراما لتتوج بطلة للعالم. وأعلن وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكينباك إطلاق اسم زهرة نور أصلان على مركز شباب مرزفون تكريما لإنجازها مؤكدا أن نجاحها يمثل مصدر إلهام للشباب التركي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

نعيد لمشاهدينا الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد 12 من تموز تعازيه في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني، الذي توفي عن عمر ناهز 74 عاما، مشيدا بدوره في تعزيز العلاقات بين تركيا وقطر ودعم الاستقرار الإقليمي. وأكد أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال أن الشيخ حمد أسهم في تطوير العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والإنسانية والثقافية بين البلدين، متقدما بالتعازي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة والشعب القطري. كما نعى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الأمير الراحل، مشيدا بإسهاماته في تنمية قطر وتعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين أنقرة والدوحة. انطلاق الجلسة الأولى لمجلس الشعب بحضور الرئيس الشرع. انطلقت الأحد 12 من تموز أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث افتتح الجلسة رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، وأدى أعضاء المجلس القسم إذانا ببدء أعماله. وأكد الرئيس الشرع في كلمته أمام أعضاء المجلس أن سوريا تكتب تاريخا جديدا، داعيا إلى جعل مجلس الشعب منبرا للحق والعدالة ونموذجا في المسؤولية والكفاءة، يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات. من جانبه، وصف رئيس اللجنة العليا للانتخابات الجلسة بأنها محطة تاريخية تعكس تضحيات السوريين، فيما دعا أكبر أعضاء المجلس سنا أسامة العساف إلى تشكيل لجنة قانونية مؤقتة للإشراف على انتخاب المكتب الرئاسي للمجلس. وخلال الجلسة أعلن رئيس السن النائب أسامة العساف فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس ليتقدم 3 أعضاء، هم عبد الحميد عكيل العواك ومؤيد هايل القبلاوي ومحمد رامز كورج، للترشح لرئاسة المجلس، حيث ينتخب أعضاء المجلس أحد المرشحين لرئاسة المجلس. الشرع يعزي أمير دولة قطر بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة الثاني. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأحد 12 من تموز تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معربا عن مواساته لدولة قطر حكومة وشعبا في هذا المصاب. كما تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزير الخارجية أسعد الشيباني ببرقيات تعزية، مؤكدين تضامن سوريا مع قطر، وذلك بعد إعلان الديوان الأميري القطري وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما وإعلان الحداد العام لمدة 4 أيام.

وزير الدفاع المصري يزور تركيا لبحث دعم التعاون العسكري. توجه وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر الأحد 12 من تموز إلى تركيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية يبحث خلالها مع نظير التركي يشار جولر سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وأوضح الجيش المصري أن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الدفاع التركي وتشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين العسكريين لبحث دعم آفاق التعاون العسكري في مختلف المجالات في ظل تنامي العلاقات بين القاهرة وأنقرة. الأمم المتحدة ترحب بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب. رحب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني الأحد 12 من تموز بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري، معتبرا أنها تمثل محطة أساسية في مسار الانتقال السياسي في البلاد. وأكد كوردوني في منشور عبر منصة إكس أن البرلمان يؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات الملحة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتابع أعمال المجلس وتبدي استعدادها لتقديم الدعم اللازم. وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إذانا ببدء المرحلة التشريعية خلال الفترة الانتقالية.

0: منتخب تركيا للسيدات يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم للكرة الطائرة بفوز على تايلاند. اختتم منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة الأحد 12 تموز مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 بفوزه على منتخب تايلاند 3 أشواط مقابل شوط في ختام منافسات مرحلة اليابان. وعزز المنتخب التركي بهذا الانتصار جاهزيته لخوض الدور ربع النهائي بعدما أنهى مرحلة المجموعات بنتائج مميزة ضمنت له تأهل إلى الأدوار الإقصائية. التركية زهرة نور أصلان تتوج بطلة للعالم في رفع الأثقال. حققت الرباعة التركية زهرة نور أصلان البالغة من العمر 16 عاما الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت في كولومبيا بعدما رفعت 198 كيلوغراما لتتوج بطلة للعالم. وأعلن وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكينباك إطلاق اسم زهرة نور أصلان على مركز شباب مرزفون تكريما لإنجازها مؤكدا أن نجاحها يمثل مصدر إلهام للشباب التركي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد 12 تموز تعازيه في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني، الذي توفي عن عمر ناهز 74 عاما، مشيدا بدوره في تعزيز العلاقات بين تركيا وقطر ودعم الاستقرار الإقليمي. وأكد أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة سوسيال أن الشيخ حمد أسهم في تطوير العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والإنسانية والثقافية بين البلدين، متقدما بالتعازي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة والشعب القطري. كما نعى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الأمير الراحل، مشيدا بإسهاماته في تنمية قطر وتعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين أنقرة والدوحة. انطلاق الجلسة الأولى لمجلس الشعب بحضور الرئيس الشرع. انطلقت الأحد 12 تموز أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث افتتح الجلسة رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، وأدى أعضاء المجلس القسم إذانا ببدء أعماله. وأكد الرئيس الشرع في كلمته أمام أعضاء المجلس أن سوريا تكتب تاريخا جديدا داعيا إلى جعل مجلس الشعب منبرا للحق والعدالة ونموذجا في المسؤولية والكفاءة، يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات. من جانبه، وصف رئيس اللجنة العليا للانتخابات الجلسة بأنها محطة تاريخية تعكس تضحيات السوريين، فيما دعا أكبر أعضاء المجلس سنا أسامة العساف إلى تشكيل لجنة قانونية مؤقتة للإشراف على انتخاب المكتب الرئاسي للمجلس. وخلال الجلسة أعلن رئيس السن النائب أسامة العساف فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس ليتقدم 3 أعضاء، هم عبد الحميد عكيل العواك ومؤيد هاي القبلاوي ومحمد رامز كورج، للترشح لرئاسة المجلس، حيث ينتخب أعضاء المجلس أحد المرشحين لرئاسة المجلس. الشرع يعزي أمير دولة قطر بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأحد 12 تموز تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معربا عن مواساته لدولة قطر حكومة وشعبا في هذا المصاب. كما تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزير الخارجية أسعد الشيباني ببرقيات تعزية، مؤكدين تضامن سوريا مع قطر، وذلك بعد إعلان الديوان الأميري القطري وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما وإعلان الحداد العام لمدة 4 أيام.

وزير الدفاع المصري يزور تركيا لبحث دعم التعاون العسكري. توجه وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر الأحد 12 من تموز إلى تركيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية يبحث خلالها مع نظير التركي يشار جولر سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وأوضح الجيش المصري أن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الدفاع التركي وتشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين العسكريين لبحث دعم آفاق التعاون العسكري في مختلف المجالات في ظل تنامي العلاقات بين القاهرة وأنقرة. الأمم المتحدة ترحب بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب. رحب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني الأحد 12 من تموز بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري، معتبرا أنها تمثل محطة أساسية في مسار الانتقال السياسي في البلاد. وأكد كوردوني في منشور عبر منصة إكس أن البرلمان يؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات الملحة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتابع أعمال المجلس وتبدي استعدادها لتقديم الدعم اللازم. وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إذانا ببدء المرحلة التشريعية خلال الفترة الانتقالية.

0: منتخب تركيا للسيدات يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم للكرة الطائرة بفوز على تايلاند. اختتم منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة الأحد 12 من تموز مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 بفوزه على منتخب تايلاند بثلاثة أشواط مقابل شوط في ختام منافسات مرحلة اليابان. وعزز المنتخب التركي بهذا الانتصار جاهزيته لخوض الدور ربع النهائي بعدما أنهى مرحلة المجموعات بنتائج مميزة ضمنت له تأهل إلى الأدوار الإقصائية. التركية زهرة نور أصلان تتوج بطلة للعالم في رفع الأثقال. حققت الرباعة التركية زهرة نور أصلان البالغة من العمر 16 عاما الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت في كولومبيا بعدما رفعت 198 كيلوغراما لتتوج بطلة للعالم. وأعلن وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكينباك إطلاق اسم زهرة نور أصلان على مركز شباب مرزفون تكريما لإنجازها مؤكدا أن نجاحها يمثل مصدر إلهام للشباب التركي. مستمعين الأعزاء قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السماع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

بحثت الهيئة العامة للموارد المائية السورية مع شركة جميل أوزغور للإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة التركية التعاون في مشروعات إعادة تأهيل السدود وتطوير البنية التحتية المائية في سوريا. وأعرب الوفد خلال الاجتماع عن اهتمامه بالمشاركة في مشروعات تأهيل السدود المخطط لها والمساهمة في تصميم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية المائية في مختلف المحافظات السورية بما يشمل السدود والخزانات وأنظمة الري بحسب ما نشرت الموارد المائية عبر معرفاتها الرسمية الثلاثاء 7 تموز. وأكد وفد الشركة امتلاكها خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات المياه والبنى التحتية على المستوى الدولي بما يتيح تقديم حلول هندسية وإنشائية متكاملة لدعم جهود إعادة الإعمار وتطوير قطاع المياه في سوريا. وأبدى الوفد استعدادا لتعزيز التعاون مع الهيئة وإجراء زيارات ميدانية لعدد من السدود بالتنسيق معها للاطلاع على واقعها الفني وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم خطط التأهيل والتطوير. ويعد تطوير منظومة السدود وشبكات الري ركيزة أساسية في خطط الهيئة العامة للموارد المائية نظرا لانعكاسها المباشر على تأمين مصادر مياه الشرب المستدامة للمواطنين ودعم القطاع الزراعي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني في مختلف المحافظات السورية.

وتعد تركيا من الدول الرائدة عالميا في بناء السدود وإدارة الموارد المائية، إذ تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 70 عاما في تصميم وإنشاء السدود الكهرومائية وسدود الري ومشروعات نقل المياه، وتدير معظم هذه المشروعات المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ مشاريع السدود وشبكات الري وإدارة المياه في تركيا. وتمتلك تركيا أكثر من 1000 سد بين سدود كبيرة ومتوسطة وصغيرة، إضافة إلى مئات البحيرات الاصطناعية، وتعد من أكبر الدول الأوروبية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية. وتمتلك الشركات التركية خبرة واسعة في تصميم وبناء السدود الخرسانية والركامية والأنفاق المائية ومحطات الطاقة الكهرومائية وتنفيذ مشاريع داخل تركيا وفي عدد من الدول. ويمكن أن يمثل التعاون السوري مع شركات تركية متخصصة في السدود أهمية كبيرة لسوريا في إعادة تأهيل السدود المتضررة وتعزيز معايير السلامة الإنشائية وتحديث أنظمة التشغيل والتحكم وتحسين إدارة الموارد المائية وشبكات الري وزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية عند الحاجة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد. قدم رئيس الجمهورية

تركيا رجب طيب أردوغان الأحد 12 تموز تعازيه في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي توفي عن عمر ناهز 74 عاما، مشيدا بدوره في تعزيز العلاقات بين تركيا وقطر ودعم الاستقرار الإقليمي. وأكد أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة سوسيال أن الشيخ حمد أسهم في تطوير العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والإنسانية والثقافية بين البلدين، متقدما بالتعازي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة والشعب القطري. كما نعى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الأمير الراحل، مشيدا بإسهاماته في تنمية قطر وتعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين أنقرة والدوحة. انطلاق الجلسة الأولى لمجلس الشعب بحضور الرئيس الشرع. انطلقت الأحد 12 تموز أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث افتتح الجلسة رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، وأدى أعضاء المجلس القسم إذانا ببدء أعماله. وأكد الرئيس الشرع في كلمته أمام أعضاء المجلس أن سوريا تكتب تاريخا جديدا داعيا إلى جعل مجلس الشعب منبرا للحق والعدالة ونموذجا في المسؤولية والكفاءة يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات. من جانبه وصف رئيس اللجنة العليا للانتخابات الجلسة بأنها محطة تاريخية تعكس تضحيات السوريين، فيما دعا أكبر أعضاء المجلس سنا أسامة العساف إلى تشكيل لجنة قانونية مؤقتة للإشراف على انتخاب المكتب الرئاسي للمجلس. وخلال الجلسة أعلن رئيس السن النائب أسامة العساف فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس ليتقدم 3 أعضاء هم عبد الحميد عكيل العواك ومؤيد هاي القبلاوي ومحمد رامز كورج للترشح لرئاسة المجلس، حيث ينتخب أعضاء المجلس 1 المرشحين لرئاسة المجلس. الشرع يعزي أمير دولة قطر بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة الثاني. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأحد 12 تموز تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معربا عن مواساته لدولة قطر حكومة وشعبا في هذا المصاب. كما تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزير الخارجية أسعد الشيباني ببرقيات تعزية مؤكدين تضامن سوريا مع قطر، وذلك بعد إعلان الديوان الأميري القطري وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما وإعلان الحداد العام لمدة 4 أيام.

وزير الدفاع المصري يزور تركيا لبحث دعم التعاون العسكري. توجه وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر الأحد 12 من تموز إلى تركيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية يبحث خلالها مع نظير التركي يشار جولر سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وأوضح الجيش المصري أن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الدفاع التركي وتشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين العسكريين لبحث دعم آفاق التعاون العسكري.

في مختلف المجالات في ظل تنامي العلاقات بين القاهرة وأنقرة. الأمم المتحدة ترحب بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب. رحب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني الأحد 12 تموز بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري، معتبرا أنها تمثل محطة أساسية في مسار الانتقال السياسي في البلاد. وأكد كوردوني في منشور عبر منصة إكس أن البرلمان يؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات الملحة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتابع أعمال المجلس وتبدي استعدادها لتقديم الدعم اللازم. وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، إذانا ببدء المرحلة التشريعية خلال الفترة الانتقالية.

0: منتخب تركيا للسيدات يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم للكرة الطائرة بفوز على تايلاند. اختتم منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة الأحد 12 من تموز مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 بفوزه على منتخب تايلاند بثلاثة أشواط مقابل شوط في ختام منافسات مرحلة اليابان. وعزز المنتخب التركي بهذا الانتصار جاهزيته لخوض الدور ربع النهائي بعدما أنهى مرحلة المجموعات بنتائج مميزة ضمنت له التأهل إلى الأدوار الإقصائية. التركية زهرة نور أصلان تتوج بطلة للعالم في رفع الأثقال. حققت الرباعة التركية زهرة نور أصلان البالغة من العمر 16 عاما الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت في كولومبيا بعدما رفعت 198 كيلوغراما لتتوج بطلة للعالم. وأعلن وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكينباك إطلاق اسم زهرة نور أصلان على مركز شباب مرزفون تكريما لإنجازها مؤكدا أن نجاحها يمثل مصدر إلهام للشباب التركي. مستمعين الأعزاء قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل. ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو. فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا. وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا. رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا، من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل. عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أساء، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. نأيتم فغير الدمع لم أر وافيا، سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو. فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. تباله قومي إذ رأوني متيما، وقالوا بمن هذا الفتى مسه

خبل، وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا.

وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له، كما علمت بعد وليس له قبل. وما لي مثل في غرامي بها كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل. حرام شفا سقمي لديها رضيتما به، قسمت لي في الهوى ودمي حل. فحالي وإن ساءت فقد حسنت به، وما حط قدري في هواها به أعلو. وعنوان ما فيها لقيت وما به شقيت، وفي قول اختصرت ولم أغلو. خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي، وكيف ترى العواد من لا له ظل. وما عثرت عين على أثري ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل. ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها، وروح بذكراها إذا رخصت تغلو. جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي، فأصبح لي عن كل شغل بها شغل. فنافس ببذل النفس فيها أخا الهوى، فنافس ببذل النفس فيها أخا الهوى. فإن قبلتها منك يا حبذا البذل، فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل. ولولا مراعاة الصيانة غيرة، ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا، لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا. وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا، وإن لاحت إلى وجهها صلوا. وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا، وعقلي عن هداي به عقل. وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا، وما بيني وبين الهوى خلوا. وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا، لعلي في شغلي بها معها أخلو. ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى، وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل. فأرتاح للواشين بيني وبينها، لتعلم ما ألقى وما عندها جهل. وأصبو إلى العذال حبا لذكرها، كأنهم ما بيننا في الهوى رسل. فإن حدثوا عنها فكلي مسامع، وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو. تخالفت الأقوال فينا تباينا، برحم ظنون بيننا ما لها أصل. فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو. فما صدق التشنيع عنها لشقوتي، وقد كذبت عني الأراجيف والنقل. وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل. وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل. عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل. وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل. لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى، لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو.

ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم ويعتبني دهري ويجتمع الشمل وما برحوا معنا أراهم معي فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا لهم أبدا مني حنو وإن جفوا ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد 12 من تموز تعازيه في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني، الذي توفي عن عمر ناهز 74 عاما، مشيدا بدوره في تعزيز العلاقات بين تركيا وقطر ودعم الاستقرار الإقليمي. وأكد أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال أن الشيخ حمد أسهم في تطوير العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والإنسانية والثقافية بين البلدين، متقدما بالتعازي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة والشعب القطري. كما نعى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الأمير الراحل، مشيدا بإسهاماته في تنمية قطر وتعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين أنقرة والدوحة. انطلاق الجلسة الأولى لمجلس الشعب بحضور الرئيس الشرع. انطلقت الأحد 12 من تموز أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث افتتح الجلسة رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، وأدى أعضاء المجلس القسم إذانا ببدء أعماله. وأكد الرئيس الشرع في كلمته أمام أعضاء المجلس أن سوريا تكتب تاريخا جديدا، داعيا إلى جعل مجلس الشعب منبرا للحق والعدالة ونموذجا في المسؤولية والكفاءة، يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات. من جانبه، وصف رئيس اللجنة العليا للانتخابات الجلسة بأنها محطة تاريخية تعكس تضحيات السوريين، فيما دعا أكبر أعضاء المجلس سنا أسامة العساف إلى تشكيل لجنة قانونية مؤقتة للإشراف على انتخاب المكتب الرئاسي للمجلس. وخلال الجلسة أعلن رئيس السن النائب أسامة العساف فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس ليتقدم 3 أعضاء، هم عبد الحميد عكيل العواك ومؤيد هاي القبلاوي ومحمد رامز كورج، للترشح لرئاسة المجلس، حيث ينتخب أعضاء المجلس 1 المرشحين لرئاسة المجلس. الشرع يعزي أمير دولة قطر بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة الثاني. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأحد 12 من تموز تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معربا عن مواساته لدولة قطر حكومة وشعبا في هذا المصاب. كما تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزير الخارجية أسعد الشيباني ببرقيات تعزية، مؤكدين تضامن سوريا مع قطر، وذلك بعد إعلان الديوان الأميري القطري وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما وإعلان الحداد العام لمدة 4 أيام.

وزير الدفاع المصري يزور تركيا لبحث دعم التعاون العسكري. توجه وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر الأحد 12 من تموز إلى تركيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية يبحث خلالها مع نظير التركي يشار جولر سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وأوضح الجيش المصري أن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الدفاع التركي وتشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين العسكريين لبحث دعم آفاق التعاون العسكري في مختلف المجالات في ظل تنامي العلاقات بين القاهرة وأنقرة. الأمم المتحدة ترحب بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب. رحب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني الأحد 12 من تموز بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري، معتبرا أنها تمثل محطة أساسية في مسار الانتقال السياسي في البلاد. وأكد كوردوني في منشور عبر منصة إكس أن البرلمان يؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات الملحة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتابع أعمال المجلس وتبدي استعدادها لتقديم الدعم اللازم. وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إذانا ببدء المرحلة التشريعية خلال الفترة الانتقالية.

0: منتخب تركيا للسيدات يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم للكرة الطائرة بفوز على تايلاند. اختتم منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة الأحد 12 من تموز مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 بفوزه على منتخب تايلاند بثلاثة أشواط مقابل شوط في ختام منافسات مرحلة اليابان. وعزز المنتخب التركي بهذا الانتصار جاهزيته لخوض الدور ربع النهائي بعدما أنهى مرحلة المجموعات بنتائج مميزة ضمنت له تأهل إلى الأدوار الإقصائية. التركية زهرة نور أصلان تتوج بطلة للعالم في رفع الأثقال. حققت الرباعة التركية زهرة نور أصلان البالغة من العمر 16 عاما الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت في كولومبيا بعدما رفعت 198 كيلوغراما لتتوج بطلة للعالم. وأعلن وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكينباك إطلاق اسم زهرة نور أصلان على مركز شباب مرزفون تكريما لإنجازها مؤكدا أن نجاحها يمثل مصدر إلهام للشباب التركي. مستمعين الأعزاء قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير.

من البدين الذي يحتاج علاجا للسمنة؟ في مفارقة تبدو غير مألوفة، نجح الطب في تحقيق أحد أكبر إنجازاته في مواجهة السمنة، لكنه وجد نفسه أمام سؤال أكثر تعقيدا من العلاج نفسه: ما السمنة؟ ومن المريض الذي يحتاج فعلا إلى الدواء؟ هذا هو السؤال الذي رصده برنامج جولة الصحافة من مقال على مجلة الإيكونوميست، معتبرا أن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم ينهي معركة السمنة، بل فتح نقاشا طبيا جديدا حول كيفية تعريفها ومن ينبغي أن يحصل على هذه العلاجات. وتوضح المجلة أن هذه الأدوية تمثل أكبر تطور في علاج السمنة منذ عقود، إذ تعمل على تقليل الشهية وإبطاء إفراغ المعدة بما يعزز الشعور بالشبع، كما تساعد كثيرا من المرضى على خسارة ما بين 15 إلى 20% من أوزانهم، فضلا عن تحسين علاج عدد من الأمراض المرتبطة بالسمنة كالسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكبد الدهني وانقطاع النفس أثناء النوم. ولكن هذا النجاح بحسب المجلة كشف عن إشكالية جديدة تتعلق بتحديد الفئات التي تستحق العلاج، بعدما كان الاعتماد في السابق ينحصر إلى حد كبير في مؤشر كتلة الجسم BMI.

وترى المجلة أن كثيرا من الباحثين باتوا يعتبرون هذا المؤشر غير كاف، لأن شخصين قد يمتلكان المؤشر نفسه بينما تختلف حالتهما الصحية بصورة كبيرة، فقد يكون أحدهما سليما ولا يعاني من أي اضطرابات استقلابية، في حين يعاني الآخر السكرية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وهو ما يعني أن الوزن وحده لا يعكس حجم المخاطر الصحية. وانطلاقا من ذلك، يتزايد داخل الأوساط الطبية التأييد لإعادة تعريف السمنة عبر التمييز بين ما يعرف بالسمنة المرضية التي تؤدي إلى اضطرابات صحية واضحة وتستدعي العلاج الدوائي أو الجراحي، وبين زيادة الوزن التي لا يصاحبها ضرر صحي مباشر، والتي قد يكون تعديل نمط الحياة فيها أكثر فائدة من اللجوء إلى الأدوية.

ارتفاع التكاليف، وتشير المجلة إلى أن هذا التحول في التفكير لم يأتي من فراغ، إذ إن أدوية GLP-1 مرتفعة الكلفة، وقد يحتاج المرضى إلى استخدامها لسنوات طويلة، فضلاً عن احتمال حدوث آثار جانبية، بينما يتزايد الطلب عليها بصورة متسارعة، الأمر الذي يجعل تحديد المستفيدين الحقيقيين منها قضية صحية واقتصادية في آن واحد. وتضيف أن توسيع استخدام هذه العلاجات ليشمل كل من يعاني زيادة في الوزن يثير تساؤلات حول قدرة أنظمة الرعاية الصحية وشركات التأمين على تحمل تكلفتها وأولويات الإنفاق الصحي وآليات توزيع العلاج بصورة عادلة، خصوصا إذا اعتبر كل من لديه وزن زائد مريضا يحتاج إلى الدواء. وفي قلب هذا الجدل يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية، هل السمنة مرض مستقل أم مجرد عامل يزيد خطر الإصابة بأمراض؟

أمراض أخرى. وتوضح المجلة أن هناك اتجاهاً طبياً يرى أن السمنة بحد ذاتها مرض مزمن يستحق العلاج، في حين يعتبرها اتجاه آخر عامل خطر لا تتحول إلى مرض إلا إذا تسببت في اضطرابات صحية فعلية. ويؤثر هذا الخلاف

ومؤشرات السكر والدهون ومستوى اللياقة البدنية والقدرة على أداء الأنشطة اليومية. وتخلص الإيكونوميست إلى أن الطب يتجه تدريجيا نحو مفهوم العلاج الشخصي الذي يعتمد على تقييم الحالة الصحية لكل مريض بصورة شاملة، بدلا من الاكتفاء برقم يظهر على الميزان أو بمؤشر كتلة الجسم. وترى المجلة أن الثورة التي أحدثتها أدوية GLP-1 لم تقتصر على تغيير أساليب علاج السمنة، بل دفعت المجتمع الطبي إلى إعادة النظر في تعريف المرض نفسه، لتتحول القضية من سؤال عن كيفية إنقاص الوزن إلى سؤال أكثر عمقا: من المريض الذي يحتاج فعلا إلى العلاج؟ ومن يمكنه الاكتفاء بتغيير نمط حياته؟ مستمعين الكرام، هل تشكون من السمنة؟ وهل تسبب السمنة لكم مشاكل صحية؟ وهل تسعون للتخلص منها؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد 12 من تموز تعازيه في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني، الذي توفي عن عمر ناهز 74 عاما، مشيدا بدوره في تعزيز العلاقات بين تركيا وقطر ودعم الاستقرار الإقليمي. وأكد أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال أن الشيخ حمد أسهم في تطوير العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والإنسانية والثقافية بين البلدين، متقدما بالتعازي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة والشعب القطري. كما نعى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الأمير الراحل، مشيدا بإسهاماته في تنمية قطر وتعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين أنقرة والدوحة. انطلاق الجلسة الأولى لمجلس الشعب بحضور الرئيس الشرع. انطلقت الأحد 12 من تموز أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث افتتح الجلسة رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، وأدى أعضاء المجلس القسم إذانا ببدء أعماله. وأكد الرئيس الشرع في كلمته أمام أعضاء المجلس أن سوريا تكتب تاريخا جديدا داعيا إلى جعل مجلس الشعب

الشعب منبرا للحق والعدالة ونموذجا في المسؤولية والكفاءة، يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات. من جانبه وصف رئيس اللجنة العليا للانتخابات الجلسة بأنها محطة تاريخية تعكس تضحيات السوريين، فيما دعا أكبر أعضاء المجلس سنا أسامة العساف إلى تشكيل لجنة قانونية مؤقتة للإشراف على انتخاب المكتب الرئاسي للمجلس. وخلال الجلسة أعلن رئيس السن النائب أسامة العساف فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس ليتقدم 3 أعضاء هم عبد الحميد عكيل العواك ومؤيد هاي القبلاوي ومحمد رامز كورج للترشح لرئاسة المجلس، حيث ينتخب أعضاء المجلس أحد المرشحين لرئاسة المجلس. الشرع يعزي أمير دولة قطر بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة الثاني. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأحد 12 تموز تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معربا عن مواساته لدولة قطر حكومة وشعبا في هذا المصاب. كما تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزير الخارجية أسعد الشيباني ببرقيات تعزية مؤكدين تضامن سوريا مع قطر، وذلك بعد إعلان الديوان الأميري القطري وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما وإعلان الحداد العام لمدة 4 أيام.

وزير الدفاع المصري يزور تركيا لبحث دعم التعاون العسكري. توجه وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر الأحد 12 من تموز إلى تركيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية يبحث خلالها مع نظير التركي يشار جولر سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وأوضح الجيش المصري أن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الدفاع التركي وتشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين العسكريين لبحث دعم آفاق التعاون العسكري في مختلف المجالات في ظل تنامي العلاقات بين القاهرة وأنقرة. الأمم المتحدة ترحب بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب. رحب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني الأحد 12 من تموز بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري، معتبرا أنها تمثل محطة أساسية في مسار الانتقال السياسي في البلاد. وأكد كوردوني في منشور عبر منصة إكس أن البرلمان يؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات الملحة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتابع أعمال المجلس وتبدي استعدادها لتقديم الدعم اللازم. وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إذانا ببدء المرحلة التشريعية خلال الفترة الانتقالية.

منتخب تركيا للسيدات يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم للكرة الطائرة بفوز على تايلاند.

0: اختتم منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة الأحد 12 من تموز مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 بفوزه على منتخب تايلاند بثلاثة أشواط مقابل شوط في ختام منافسات مرحلة اليابان. وعزز المنتخب التركي بهذا الانتصار جاهزيته لخوض الدور ربع النهائي بعدما أنهى مرحلة المجموعات بنتائج مميزة ضمنت له التأهل إلى الأدوار الإقصائية. التركية زهرة نور أصلاً تتوج بطلة للعالم في رفع الأثقال. حققت الرباعة التركية زهرة نور أصلان البالغة من العمر 16 عاما الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت في كولومبيا بعدما رفعت 198 كيلوغراما لتتوج بطلة للعالم. وأعلن وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكينباك إطلاق اسم زهرة نور أصلان على مركز شباب مرزفون تكريما لإنجازها مؤكدا أن نجاحها يمثل مصدر إلهام للشباب التركي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. كأس العالم 2026 يدخل مراحله الحاسمة بعد إسدال الستار على دور 32. دخلت بطولة كأس العالم 2026 مرحلة الأدوار الإقصائية الحاسمة بعد إسدال الستار على منافسات دور 32 وانطلاق مباريات دور 16 في أول نسخة من المونديال تقام بمشاركة 48 منتخبا. وشاهد دور 32 منافسات قوية ومفاجآت مدوية، كان أبرزها خروج المنتخب الألماني أمام برغواي بركلات الترجيح وإقصاء هولندا على يد المغرب بطريقة نفسها، في حين تأهلت مصر إلى دور 16 بعد تفوقها على أستراليا بركلات الترجيح، بينما واصلت منتخبات البرازيل وفرنسا وإنجلترا والأرجنتين وإسبانيا والبرتغال مشوارها بنجاح نحو الدور التالي. ومع انطلاق منافسات دور 16 كان المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزا كبيرا على كندا بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتأهل لمواجهة فرنسا التي تجاوزت برغواي بهدف سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء. وشهدت البطولة واحدة من أكبر مفاجآتها بعدما أطاح المنتخب النرويجي بنظيره البرازيلي بنتيجة هدفين لهدف بفضل تألق نجمه إيرلينغ هالاند ليبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، كما انتزع المنتخب الإنجليزي بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوزه المثير على المكسيك بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة ليضرب موعدا مع النرويج في الدور المقبل. ومن المقرر أن تختتم مباريات دور 16 الثلاثاء 7 تموز، حيث تلتقي البرتغال مع إسبانيا والولايات المتحدة مع بلجيكا والأرجنتين مع مصر وسويسرا مع كولومبيا، على أن تكتمل بعدها هوية المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي. وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي 5-9 تموز مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

ناومي أوساكا تطيح بسابالينكا من ثمن النهائي، وديكوفيتش ينفرد بالرقم القياسي لأكبر عدد انتصارات ببطولة ويمبلدون في التنس. شهدت بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس الأحد الخامس من تموز مفاجأة كبيرة بعدما أطاحت اليابانية ناومي أوساكا بالمصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا بفوزها بمجموعتين دون رد لتبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في مسيرتها. وفي منافسات الرجال انفرد الصربي نوفاك ديكوفيتش بالرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في فردي الرجال ببطولة ويمبلدون بعدما حقق فوزه السادس بعد المئة متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم السويسري روجر فيدرر. كما تأهل ديكوفيتش إلى ربع النهائي للمرة السابعة عشرة في مسيرته ليواصل سعيه نحو لقب جديد في البطولة الإنجليزية.

شارل كلير يفوز بجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 للمرة الأولى. حقق سائق فيراري شارل كلير الأحد الخامس من تموز أول انتصار له في هذا الموسم في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بعدما توج بجائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون محققا أول فوز له في هذا السباق. واستفاد لوكلير من تعثر متصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي الذي واجه مشكلة في سيارته قبل نهاية السباق ليتراجع إلى المركز السادس عشر، فيما حل البريطاني جورج راسل ثانيا ولويس هاملتون ثالثا. وبهذا الفوز حقق لوكلير أول انتصار له منذ جائزة الولايات المتحدة الكبرى عام 2024 وأعاد فيراري إلى منصة التتويج بعد موسم صعب. التركي أركان طاش يفوز بلقب مصارعة قرق بنار الزيتية في أدرنة. توج المصارع التركي أركان طاش الأحد الخامس من تموز بلقب كبير المصارعين في النسخة 65 بعد 100 من بطولة قرق بنار التاريخية للمصارعة الزيتية التي أقيمت في ميدان سراي أيتشي بولاية أدرنة شمال غربي تركيا. وجاء تتويج طاش بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه فيض الله أكتورك عقب نزال اتسم بالقوة والإثارة وشهد محاولات هجومية متبادلة بين المصارعين. وتعد مصارعة قرق بنار من أقدم الرياضات الشعبية في تركيا ويتميز المشاركون فيها بدهن أجسامهم بزيت الزيتون.

فوزها على الصربية آنا مانيلوفيتش بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية. وجاء تتويج بشارات بعد مشوار مميز في البطولة، إذ تغلبت في نصف النهائي على لاعبة أوكرانية بنتيجة 8-0 قبل أن تحسم النهائية وتضيف لقبا دوليا جديدا إلى سجلها. ووصف رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه محمد البكري الإنجاز بأنه مصدر فخر للشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه يعكس التطور الذي تشهده رياضة الكاراتيه الفلسطينية.

أهلي حلب يفوز على الجيش ويحرز بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. توج نادي أهلي حلب الجمعة 3 تموز بلقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026 بعد فوزه على الجيش بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمدانية في حلب ضمن الجولة 30 والأخيرة من البطولة، وسجل محمد ريحانية وأحمد الأحمد هدفي المباراة ليحرز أهلي حلب لقبه 8 في تاريخه. وفي السياق، أعلنت وزارة الرياضة والشباب منح مكافأة مالية قدرها 200,000 دولار لأهلي حلب بطل الدوري، و100,000 دولار لنادي حمص الفداء وصيف البطولة، تقديرا للمستوى الذي قدمه الفريقان خلال الموسم.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد 12 من تموز تعازيه في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني، الذي توفي عن عمر ناهز 74 عاما، مشيدا بدوره في تعزيز العلاقات بين تركيا وقطر ودعم الاستقرار الإقليمي. وأكد أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة سوسيال أن الشيخ حمد أسهم في تطوير العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والإنسانية والثقافية بين البلدين، متقدما بالتعازي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة والشعب القطري. كما نعى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الأمير الراحل، مشيدا بإسهاماته في تنمية قطر وتعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين أنقرة والدوحة. انطلاق الجلسة الأولى لمجلس الشعب بحضور الرئيس الشرع. انطلقت الأحد 12 من تموز أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث افتتح الجلسة رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، وأدى أعضاء المجلس القسم إذانا ببدء أعماله. وأكد الرئيس الشرع في كلمته أمام أعضاء المجلس أن سوريا تكتب تاريخا جديدا، داعيا إلى جعل مجلس الشعب منبرا للحق والعدالة ونموذجا في المسؤولية والكفاءة، يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات. من جانبه، وصف رئيس اللجنة العليا للانتخابات الجلسة بأنها محطة تاريخية تعكس تضحيات السوريين، فيما دعا أكبر أعضاء المجلس سنا أسامة العساف إلى تشكيل لجنة قانونية مؤقتة للإشراف على انتخاب المكتب الرئاسي للمجلس. وخلال الجلسة أعلن رئيس السن النائب أسامة العساف فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس ليتقدم 3 أعضاء، هم عبد الحميد عكيل العواك ومؤيد هاي القبلاوي ومحمد رامز كورج.

للترشح لرئاسة المجلس، حيث ينتخب أعضاء المجلس أحد المرشحين لرئاسة المجلس. الشرع يعزي أمير دولة قطر بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة الثاني. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأحد 12 تموز تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معربا عن مواساته لدولة قطر حكومة وشعبا في هذا المصاب. كما تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزير الخارجية أسعد الشيباني ببرقيات تعزية، مؤكدين تضامن سوريا مع قطر، وذلك بعد إعلان الديوان الأميري القطري وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما، وإعلان الحداد العام لمدة 4 أيام.

وزير الدفاع المصري يزور تركيا لبحث دعم التعاون العسكري. توجه وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر الأحد 12 من تموز إلى تركيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية يبحث خلالها مع نظير التركي يشار جولر سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وأوضح الجيش المصري أن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الدفاع التركي وتشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين العسكريين لبحث دعم آفاق التعاون العسكري في مختلف المجالات في ظل تنامي العلاقات بين القاهرة وأنقرة. الأمم المتحدة ترحب بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب. رحب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني الأحد 12 من تموز بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري، معتبرا أنها تمثل محطة أساسية في مسار الانتقال السياسي في البلاد. وأكد كوردوني في منشور عبر منصة إكس أن البرلمان يؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات الملحة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتابع أعمال المجلس وتبدي استعدادها لتقديم الدعم اللازم. وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إذانا ببدء المرحلة التشريعية خلال الفترة الانتقالية.

0: منتخب تركيا للسيدات يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم للكرة الطائرة بفوز على تايلاند. اختتم منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة الأحد 12 تموز مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 بفوزه على منتخب تايلاند 3 أشواط مقابل شوط في ختام منافسات مرحلة اليابان. وعزز المنتخب التركي بهذا الانتصار جاهزيته لخوض الدور ربع النهائي بعدما أنهى مرحلة المجموعات بنتائج مميزة ضمنت له تأهل إلى الأدوار الإقصائية. التركية زهرة نور أصلان تتوج بطلة للعالم في رفع الأثقال. حققت الرباعة التركية زهرة نور أصلان البالغة من العمر 16 عاما الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت في كولومبيا بعدما رفعت 198 كيلوغراما لتتوج بطلة للعالم. وأعلن وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكينباك إطلاق اسم زهرة نور أصلان على مركز شباب مرزفون تكريما لإنجازها مؤكدا أن نجاحها يمثل مصدر إلهام للشباب التركي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل. ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو. فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا. وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا. رضوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا، من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل. عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أساء، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. نأيتم فغير الدمع لم أر وافيا، سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو. فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. هوى طل

ما بين الطلول دمي فم جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو تباله قومي إذ رأوني متيما وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل نعم لي بها شغل.

فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جملو، وقد صدئت عيني برؤية غيرها، ولثم جفوني تربها للصدى يجلو، وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له، كما علمت بعد وليس له قبل، وما لي مثل في غرامي بها كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل. حرام شفا سقمي لديها رضيتما به، قسمت لي في الهوى ودمي حل. فحالي وإن ساءت فقد حسنت به، وما حط قدري في هواها به أعلو. وعنوان ما فيها لقيت وما به شقيت، وفي قول اختصرت ولم أغلو. خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي، وكيف ترى العواد من لا له ظل. وما عثرت عين على أثري ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل. ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها، وروح بذكراها إذا رخصت تغلو. جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي، فأصبح لي عن كل شغل بها شغل. فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى، فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى. فإن قبلتها منك يا حبذا البذل، فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل. ولولا مراعاة الصيانة غيرة، ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا، لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا. وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا، وإن لاحت إلى وجهها صلوا. وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا، وعقلي عن هداي به عقل. وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا، وما بيني وبين الهوى خلوا. وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا، لعلي في شغلي بها معها أخلو. ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى، وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل. فأرتاح للواشين بيني وبينها، لتعلم ما ألقى وما عندها جهل. وأصبو إلى العذال حبا لذكرها، كأنهم ما بيننا في الهوى رسل. فإن حدثوا عنها فكلي مسامع، وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو. تخالفت الأقوال فينا تباينا، برحم ظنون بيننا ما لها أصل. فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو. فما صدق التشنيع عنها لشقوتي، وقد كذبت عني الأراجيف والنقل. وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل. وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل. عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل. وحرمة عهد بيننا عن

عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل، لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى، لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو، ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم، ويعتبني دهري ويجتمع الشمل، وما برحوا معنى أراهم معي فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل، فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا، لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

نجنة فحطين مريمكم منكم ومريمنا عيني عيني نفجنا فحطين منكم ومريمنا عذب المناهل مواردنا ومريمنا دعطيف شخصك يزر صبك ومريمنا عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا ونياك وجدي ليمك أعملت عيسى عيساكم كان قبل

نفقنا فحطي منكم.

سب

معوض عين تودك لا علت شاهدك عسى عيسى ونياق وجدي

عزراء مريم نا مريم مريم مريم مريم مريم, مريم.

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا اسف هذا الخبر حملا، نادانا من تحتها لا تحزني حملا، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو. ايش قالوا لك انا وانا

للأسف هذا الخبر حملة ناداها من تحتها ناداها من تحتها لا تحزني حملة هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو جاء المخاض وضعت طفلا وليف وسلو تسلى به يا با جاء المخاض وضعت طفلا وليف وسلو قالوا والله قالوا لمن ذا الطفل

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي في وفاة أمير قطر السابق.

أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة سوسيال أن الشيخ حمد أسهم في تطوير العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والإنسانية والثقافية بين البلدين، متقدما بالتعازي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة والشعب القطري. كما نعى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الأمير الراحل، مشيدا بإسهاماته في تنمية قطر وتعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين أنقرة والدوحة. انطلاق الجلسة الأولى لمجلس الشعب بحضور الرئيس الشرع. انطلقت الأحد 12 تموز أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث افتتح الجلسة رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، وأدى أعضاء المجلس القسم إذانا ببدء أعماله. وأكد الرئيس الشرع في كلمته أمام أعضاء المجلس أن سوريا تكتب تاريخا جديدا داعيا إلى جعل مجلس الشعب منبرا للحق والعدالة ونموذجا في المسؤولية والكفاءة، يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات. من جانبه وصف رئيس اللجنة العليا للانتخابات الجلسة بأنها محطة تاريخية تعكس تضحيات السوريين، فيما دعا أكبر أعضاء المجلس سنا أسامة العساف إلى تشكيل لجنة قانونية مؤقتة للإشراف على انتخاب المكتب الرئاسي للمجلس. وخلال الجلسة أعلن رئيس السن النائب أسامة العساف فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس ليتقدم 3 أعضاء هم عبد الحميد عكيل العواك ومؤيد هايل قبلاوي ومحمد رامز كورج للترشح لرئاسة المجلس، حيث ينتخب أعضاء المجلس 1 المرشحين لرئاسة المجلس. الشرع يعزي أمير دولة قطر بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأحد 12 تموز تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معربا عن مواساته لدولة قطر حكومة وشعبا في هذا المصاب. كما تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزير الخارجية أسعد الشيباني ببرقيات تعزية، مؤكدين تضامن سوريا مع قطر، وذلك بعد إعلان الديوان الأميري القطري وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما وإعلان الحداد العام لمدة 4 أيام.

وزير الدفاع المصري يزور تركيا لبحث دعم التعاون العسكري. توجه وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر الأحد 12 من تموز إلى تركيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية يبحث خلالها مع نظير التركي يشار جولر سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وأوضح الجيش المصري أن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الدفاع التركي وتشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين العسكريين لبحث دعم آفاق التعاون العسكري في مختلف المجالات في ظل تنامي العلاقات بين القاهرة وأنقرة. الأمم المتحدة ترحب بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب.

رحب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني الأحد 12 تموز بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري، معتبرا أنها تمثل محطة أساسية في مسار الانتقال السياسي في البلاد. وأكد كوردوني في منشور عبر منصة إكس أن البرلمان يؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات الملحة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتابع أعمال المجلس وتبدي استعدادها لتقديم الدعم اللازم. وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، إذانا ببدء المرحلة التشريعية خلال الفترة الانتقالية.

0: منتخب تركيا للسيدات يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم للكرة الطائرة بفوز على تايلاند. اختتم منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة الأحد 12 من تموز مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 بفوزه على منتخب تايلاند بثلاثة أشواط مقابل شوط في ختام منافسات مرحلة اليابان. وعزز المنتخب التركي بهذا الانتصار جاهزيته لخوض الدور ربع النهائي بعدما أنهى مرحلة المجموعات بنتائج مميزة ضمنت له التأهل إلى الأدوار الإقصائية. التركية زهرة نور أصلان تتوج بطلة للعالم في رفع الأثقال. حققت الرباعة التركية زهرة نور أصلان البالغة من العمر 16 عاما الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت في كولومبيا بعدما رفعت 198 كيلوغراما لتتوج بطلة للعالم. وأعلن وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكينباك إطلاق اسم زهرة نور أصلان على مركز شباب مرزفون تكريما لإنجازها مؤكدا أن نجاحها يمثل مصدر إلهام للشباب التركي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم أينما كنتم.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فسلا بالحشا ما الهوى سهل. هو الحب فسلا بالحشا ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فسلا بالحشا ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل. ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو. فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا، وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا. رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا، من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل. عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أسى، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي، أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. نأيتم فغير الدمع لم أرى وافيا، سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو. فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. تباله قومي إذ رأوني متيما، وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا، بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا، بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا، وبعد العز لذ له الذل. إذا أنعمت نعم علي بنظرة، فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل. وقد صدئت عيني برؤية غيرها، ولثم جفوني تربها للصدى يجلو. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له، كما علمت بعد وليس له قبل. وما لي مثل في غرامي بها، كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل. حرام شفا سقمي لديها، رضيت ما به قسمت لي في الهوى ودمي حل. فحالي وإن ساءت فقد حسنت به، وما حط قدري في هواها به أعلو، وعنوان ما فيها لقيت وما به شقيت، وفي قولي اختصرت ولم أغلو، خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي، وكيف ترى العواد من لا له ظل، وما عثرت عين على أثري ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل، ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها، وروح بذكراها إذا رخصت تغلو، جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي، فأصبح لي عن كل شغل بها شغل، فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى، فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى، فإن قبلتها منك يا حبذا البذل، فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل، ولولا مراعاة الصيانة غيرة ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا، لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا، وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا، وإن لاحت إلى وجهها صلوا، وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا، وعقلي عن هداي به عقلوا، وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا، وما بيني وبين الهوى خلوا، وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا لعلي في شغلي بها معها أخلو، ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى، وأعدو ولا أعدو لمن دأبه

في الهوى رسلوا، فإن حدثوا عنها فكل مسامع، وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو. تخالفت الأقوال فينا تباينا، برحم ظنون بيننا ما لها أصل. فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو. فما صدق التشنيع عنها لشقوتي، وقد كذبت عني الأراجيف والنقل. وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل. وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل. عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل. وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل. لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى، لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو. ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم، ويعتبني دهري ويجتمع الشمل. وما برحوا معنى أراهم معي، فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل. فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا. لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص، شرف الدين عمر بن الفارض.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد 12 من تموز تعازيه في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي توفي عن عمر ناهز 74 عاما، مشيدا بدوره في تعزيز العلاقات بين تركيا وقطر ودعم الاستقرار الإقليمي. وأكد أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال أن الشيخ حمد أسهم في تطوير العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والإنسانية والثقافية بين البلدين، متقدما بالتعازي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة والشعب القطري. كما نعى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الأمير الراحل، مشيدا بإسهاماته في تنمية قطر وتعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين أنقرة والدوحة. انطلاق الجلسة الأولى لمجلس الشعب بحضور الرئيس الشرع. انطلقت الأحد 12 من تموز أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث افتتح الجلسة رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، وأدى أعضاء المجلس القسم إذانا ببدء أعماله. وأكد الرئيس الشرع في كلمته أمام أعضاء المجلس أن سوريا تكتب تاريخا جديدا، داعيا إلى جعل مجلس الشعب منبرا للحق والعدالة ونموذجا في المسؤولية والكفاءة، يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات. من جانبه، وصف رئيس اللجنة العليا للانتخابات الجلسة بأنها محطة تاريخية تعكس تضحيات السوريين، فيما دعا أكبر أعضاء المجلس سنا أسامة العساف إلى تشكيل لجنة قانونية مؤقتة للإشراف على انتخاب المكتب الرئاسي للمجلس. وخلال الجلسة أعلن رئيس السن النائب أسامة العساف فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس ليتقدم 3 أعضاء هم عبد الحميد عكيل العواك ومؤيد هايل قبلاوي ومحمد رامز كورج للترشح لرئاسة المجلس، حيث ينتخب أعضاء المجلس أحد المرشحين لرئاسة المجلس. الشرع يعزي أمير دولة قطر بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأحد 12 من تموز تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معربا عن مواساته لدولة قطر حكومة وشعبا في هذا المصاب. كما تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزير الخارجية أسعد الشيباني ببرقيات تعزية، مؤكدين تضامن سوريا مع قطر، وذلك بعد إعلان الديوان الأميري القطري وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما وإعلان الحداد العام لمدة 4 أيام.

وزير الدفاع المصري يزور تركيا لبحث دعم التعاون العسكري. توجه وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر الأحد 12 من تموز إلى تركيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية يبحث خلالها مع نظير التركي يشار جولر سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وأوضح الجيش المصري أن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الدفاع التركي وتشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين العسكريين لبحث دعم آفاق التعاون العسكري في مختلف المجالات في ظل تنامي العلاقات بين القاهرة وأنقرة. الأمم المتحدة ترحب بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب. رحب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني الأحد 12 من تموز بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري، معتبرا أنها تمثل محطة أساسية في مسار الانتقال السياسي في البلاد. وأكد كوردوني في منشور عبر منصة إكس أن البرلمان يؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات الملحة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتابع أعمال المجلس وتبدي استعدادها لتقديم الدعم اللازم. وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إذانا ببدء المرحلة التشريعية خلال الفترة الانتقالية.

0: منتخب تركيا للسيدات يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم للكرة الطائرة بفوز على تايلاند. اختتم منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة الأحد 12 من تموز مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 بفوزه على منتخب تايلاند بثلاثة أشواط مقابل شوط في ختام منافسات مرحلة اليابان. وعزز المنتخب التركي بهذا الانتصار جاهزيته لخوض الدور ربع النهائي بعدما أنهى مرحلة المجموعات بنتائج مميزة ضمنت له التأهل إلى الأدوار الإقصائية. التركية زهرة نور أصلان تتوج بطلة للعالم في رفع الأثقال. حققت الرباعة التركية زهرة نور أصلان البالغة من العمر 16 عاما الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت في كولومبيا بعدما رفعت 198 كيلوغراما لتتوج بطلة للعالم. وأعلن وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكينباك إطلاق اسم زهرة نور أصلان على مركز شباب مرزفون تكريما لإنجازها مؤكدا أن نجاحها يمثل مصدر إلهام للشباب التركي. مستمعين الأعزاء قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع.

0: حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل. ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو. فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون جتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا. وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا. رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا، من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل. عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبائي أنتم أحسن الدهر أم أساء، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل، نأيتم فغير الدمع لم أر وافيا سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو، فسهدي حي في جفوني مخلد ونومي بها ميت ودمعي له غسل، هوى طل ما بين الطلول دمي فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو، هوى طل ما بين الطلول دمي فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو، تباله قومي إذ رأوني متيما وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل، وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل، وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل، وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا، وبعد العز لذ له الذل، إذا أنعمت نعم علي بنظرة فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل، وقد صدئت عيني برؤية غيرها ولثم جفوني تربها للصدى يجلو، وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل، وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له كما علمت بعد وليس له قبل، وما لي مثل في غرامي بها كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل، حرام شفا سقمي لديها رضيتما به قسمت لي في الهوى ودمي حل، فحالي وإن ساءت فقد حسنت به وما حط قدري في هواها به أعلو، وعنوان ما فيها لقيت وما به شقيت، وفي قول اختصرت ولم أغلو، خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي، وكيف ترى العواد من لا له ظل، وما عثرت عين على أثري ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل، ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها وروح بذكراها إذا رخصت تغلو، جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي فأصبح لي عن كل شغل بها شغل، فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى، فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى، فإن قبلتها منك يا حبذا البذل، فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل، ولولا مراعاة الصيانة غيرة ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا، وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا وإن لاحت إلى وجهها صلوا، وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا وعقلي عن هداي به عقل، وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا وما بيني وبين الهوى خلوا، وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا لعلي في شغلي بها معها أخلو، ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى وأعدو ولا أعدو لمن دأبه

العذل، فأرتاح للواشين بيني وبينها لتعلم ما ألقى وما عندها جهل، وأصبو إلى العذال حبا لذكرها كأنهم ما بيننا في الهوى رسل، فإن حدثوا عنها فكلي مسامع وكلي إن حدثت.

قراءتي. وقد كذبت عني الأراجيف والنقل، وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل. وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل. عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل. وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل. لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى، لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو. ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم، ويعتبني دهري ويجتمع الشمل. وما برحوا معنى أراهم معي، فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل. فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا. لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص، شرف الدين عمر بن الفارض.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان